0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين فاسترقي لهم. فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. عن أبي صالح قال: سمعت أبا الدرداء وسئل عن الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: ما سألني أحد قبلك منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سألني عنها أحد قبلك هي الرؤيا الصالحة، يراها العبد أو ترى له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: عاد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة اف ام.
1: عن عبادة بن الصامت قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 98.
1: كتاب الحوالات، باب إذا أحال على ملي فليس له رد. الحديث 1069. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. الحديث 1070. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. كتاب الكفالة. الحديث 1071. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. الحديث 1072. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. كتاب الوكالة. باب وكالة الشريك. الحديث 1073. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. الحديث 1074. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل، فأمره بأكلها. باب الوكالة في قضاء الديون. الحديث 1075. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. الحديث 1076 عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف،

0: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لك أسلم.

0: حياة اف ام. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا. أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية. ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا، نقطة، وكمل، وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة. إذن فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قال والله يجيب الدعاء مثلا؟ والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر، يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا. وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية 200: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني الأيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه، لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله. لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم. وأن أعلموا أنكم إليه تحشرون، مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا إلى الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية 204: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فإخواننا، الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية 200 نتوقف على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة هود.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعل

0: كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة التوبة.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، بدأت موضوعا عنونته بعلامات النفاق، وانطلقت في معالجة هذا الموضوع من أن الأمور يمكن أن تعالج في وقت مبكر، وسأضرب مثلا يوضح منطلقي هذا. لو قلنا لإنسان إن الصداع يشير إلى ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط خطير جدا، سماه الأطباء القاتل الصامت، لكنه يعالج. فإذا ذكرنا أعراض ارتفاع الضغط، لا من أجل أن يصاب الإنسان بالسوداوية، من أجل أن يبادر لمعالجة هذا المرض الخطير. فالمنافقون كما قال الله عز وجل هم في الدرك الأسفل من النار، وقد أحصى بعض العلماء 30 علامة من علامات النفاق. إنها تماماً كأن تقول لإنسان يشكو صداعاً في رأسه، لعل هذا الصداع عرض من أعراض ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط يعالج، لكن بادر إلى معالجة هذا المرض الخطير. إذن نحن حينما نذكر علامات النفاق ونأتي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا من أجل أن نتهم زيداً أو عبيداً، بل من أجل أن نبادر إلى معالجة هذا المرض الخطير. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الوقوع في أعراض المسلمين وفي أعراض الصالحين. فالمنافقون كما وصفهم الله عز وجل سلقوكم بألسنة حداد. المنافق همه أن ينقب في مثالب الصالحين، همه أن يبخس من قيمة أي عمل صالح، همه أن يطعن في إخلاص المخلصين، همه أن يشير إلى خطأ قد لا ينتبه الناس له في أهل الدين. سلقوكم بألسنة حداد، ومعنى حداد أي كأنها سيوف. قد يمدحون الصالحين في وجوههم، وهذا أيضا من علامات النفاق. فإذا ولوا سلقوكم بألسنة حداد، فكلما رأيت امرأ مغرما بالخوض والوقوع في أعراض الصالحين فهذه علامة نفاق. ذلك أن المنافق قد اختل توازنه. النفاق يناقض الفطرة، إذن المنافق مختل توازنه. كيف يستعيد هذا التوازن؟

لك بفلان هداه الله، إنه طعن بأسلوب ذكي. بل ذكر أحد الرجال عند بعض السلاطين الأشداء، فقال أحد وزرائه: سبحان الله، سبح الله ليشير إلى أن هذا الإنسان ليس كما تريد، ليس له ولاء كما تريد، انتبه منه. وقد يسلك الإنسان في الطعن بالصالحين أساليب يحار فيها إبليس. جاء رجل إلى أحد الصالحين فاغتاب أخا له فقال: هل قاتلت الروم؟ قال: لا. قال: هل قاتلت الفرس؟ قال: لا. قال: أفتسلم منك فارس والروم ولا يسلم هذا المسلم؟ وقد تجد إنسان لا يفكر أبدا في الحديث عن الفجار والعصاة والمنحرفين، لكن همه أن يقع في أعراض الصالحين. ترك الزناة، ترك البغاة، ترك شاربي الخمر، ترك المحتالين، ترك السارقين، ترك أهل الفجور، ترك أصحاب الفساد، وهمه تتبع سقطات الصالحين. الوقوع في أعراض الصالحين علامة كبرى من علامات النفاق، بدليل قول الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد. ومن علامات النفاق أيضا التخلف عن صلاة الجماعة. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا كان الرجل صحيحا قويا فارغا ليس له عذر شرعي، فسمع النداء ولم يأتي المسجد فاشهد عليه بالنفاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. أيها الإخوة الكرام، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إعمار المسجد علامة من علامات الإيمان، والبعد عن المسجد علامة من علامات النفاق. إن كنت بعيدا عن المسجد وهو أطهر بقاع الأرض، فلا بد من أنك قريب من مكان لا يرضي الله، لأنهما متناقضان. ضع نقطتان واجعل نقطة بينهما متحركة، فكلما اقتربت هذه النقطة المتحركة من النقطة اليسرى ابتعدت عن اليمنى، وكلما اقتربت من اليمنى ابتعدت عن اليسرى. فالذي يلزم بيوت الله يبتعد حتما عن أماكن الله، ومن ابتعد عن بيوت الله فهو قريب من أماكن لا ترضي الله عز وجل. ومن علامات النفاق الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المنافق يسعى بالنميمة، والنمام لا يدخل الجنة. همه أن ينقل لرجل ما قيل فيه في مجلس غاب عنه، يجعل المسلمين ممزقين، يجعلهم شيعا وأحزابا، يرمي بينهم العداوة والبغضاء، يشهد شهادة الزور، يفرق بين الأخ وأخيه، والأب وابنه، والشريك وشريكه، والزوجة وزوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فرق. يسعى بالوشاية، يكون كهشيم النار، يحرق البيوت ويدمر المجتمعات. وإذا قلت له: يا فلان ويلك، اتق الله، قال: ما أريد إلا الإصلاح، والله وحده يعلم أنني أصلح. أيها الإخوة الكرام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الإفساد في الأرض

علامات النفاق، ومن أدق تعريفات الفساد إخراج الشيء عن طبيعته. حينما تدل إنساناً على معصية تخالف فطرته فقد أفسدته، حينما تدعو إلى الاختلاط فقد أفسدت الفتيات، حينما تدعو إلى متابعة المسلسلات فقد أفسدت الشباب، حينما تدعو إلى الحرية التي تزيد عن الحد الشرعي فقد أفسدت الذين تدعوهم إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، لمجرد أن يشم المنافق أن مشكلة بين رجلين يسعى إليهما، ما المشكلة؟ لم أنم الليل من أجلكما، ويكون قد نام الليل كله وفاتته صلاة الفجر، همه أن يأخذ منهما ما قال أحدهما في الآخر، همه أن يكبر المشكلة. هذا من سلوك المنافقين. ومن علامات النفاق أيضا أيها الإخوة مخالفة الظاهر للباطن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كلامهم حق، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإن قيل لك من هم القوم الذين شهدوا شهادة فصدقوا فيها فكذبهم الله وأدخلهم بشهادتهم الصادقة النار، قل لهم المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، دخلوا بشهادتهم الصادقة في ظاهرها الكاذبة في حقيقتها، دخلوا النار بهذه الشهادة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لذلك المنافق ذكي، إن كان في جو ديني يتحدث عن الدين والقرآن والصلاة وأن الدين هو عصمتنا ولا بد من أن نرجع إلى ربنا، فإذا جلس مع طرف آخر تحدث كلاما آخر، حدثهم بكلام آخر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. بعض العلماء يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الأعضاء ساكنة وهادئة والقلب ليس بخاشع. وقد ورد عن بعض أصحاب رسول الله لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. رجل كان يطوف حول البيت في عهد عمر، رأى لوزة، قال من صاحب هذه اللوزة؟ صاح حتى ملأ الناس صياحا، فقال له عمر كلها يا صاحب الورع الكاذب، يتظاهر بالصلاح. يسألك عن أدق الأشياء، حبة سمسم بين أسنانه بلعها، أفطر أم لم يفطر؟ وكان في خيمة البارحة، كان في خيمة رمضانية انتهت بالرقص. يسأل عن حكم سمسمة بين سنيه دخلت إلى جوفه، ولا يسأل عن سهرة فيها من المعاصي ما لا يعد ولا يحصى. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الخوف الشديد من الحوادث، يحسبون كل صيحة عليهم. المنافقون دائما خائفون، إن ارتفعت الأسعار قليلا اضطربوا، طمأنينتهم بدنياهم، فإذا اضطربت دنياهم اختل توازنهم، أما آخرتهم لا يعلقون عليها كبير أهمية. عقولهم بحاجاتهم، بأدواتهم، بمركباتهم، ببيوتهم، بمظهرهم، بأسعارهم. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات النفاق الاعتذار كذبا، يعتذر وهو كاذب. قيل لرجل أخرج جاهد معنا، قال يا رسول الله أنا رجل أخاف من الفتنة، أخاف على سمعي وعلى بصري، أخاف أن أقع في معصية في هذه البلاد فنساؤهم جميلات، أنا أخاف أن أفتن يا رسول الله. الله أكبر، ما هذا التقى؟
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أيها الإخوة، منافق في الحديبية يبحث عن جمل له، فقالوا له تعالى يستغفر لك رسول الله. قال والله لأن أجد جملي الأحمر أحسن عندي من أن يستغفر لي محمد. فيلحون عليه فيلوي رأسه معاندا، فقال الله فيه ناقلا الصورة: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته: والذي نفسي بيده لو أعلم أن الله يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت. يعتذر كاذبا إذا دعي إلى درس علم، إذا دعي إلى عمل صالح، إذا دعي إلى حضور محاضرة، إذا دعي إلى مساهمة بفعل خير، يعتذر كاذبا. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: رسالات اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث

ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن صحابته جميعا واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار.

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي

تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

0: أنزل معه أولئك هم المفلحون.
1: ذهب الكليم لمناجاة الكريم، وكان من حق بني إسرائيل، من حق قومه، أن يفرحوا بهذا الذهاب وأن يتوجهوا إلى الله بالطاعة من أجل أن يكرم رسولهم فيعطيه الكتاب الذي فيه خيرهم، ولكن القوم لم يكونوا كذلك، بل فعلوا ما لم يكن بالحسبان. ومن الذي يظن أن هؤلاء الذين كرمهم الله تبارك وتعالى فنجاهم من فرعون وأغرقه أمام أعينهم ونجاهم في البحر، وهي آية لو كانوا يعقلون عظيمة. أقول من كان يظن بأن هؤلاء سيتخذون عجلا يعبدونه، عجلا من حلي صنعه لهم أفاك السامري الذي كان ينافق يعلن الإيمان ولكنه كافر، كما سيمر معنا حديثه في سورة طه إن شاء الله. ما أحد كان يظن هذا أبدا، لكنهم فعلوا ذلك. اتخذ قوم موسى من بعده، أي بعد ذهابه لمناجاة ربه، عجلا جسدا له خوار. ولم يكتفوا بهذا، بل قالوا هذا إلهكم وإله موسى، لكن موسى نسي إلهه، أما نحن فنذكره الآن، ولعل موسى حينما يأتي نذكره به ليذكره فيعبده. قاتلهم الله. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوارا، وقالوا هذا الحلي إنما أخذوه من الفراعنة، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ ومن الذي يمكن أن يظن خيرا في عجل لا يتكلم ولا يهدي إلى الخير؟ وكيف يهدي إلى الخير؟ سبحان الله، بقر. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين. وبعد أن عرفوا أنهم ظالمون وسقط في أيديهم، وهي كناية يا أخوة، سقط في أيديهم كناية عن الندم، لأن الإنسان حينما يندم يأخذ يديه يضربها بالأخرى. سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، هكذا تقرأ يا أخوة، لا نقول قد ضلوا، رواية حفص قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. طلبوا الرحمة، الرحمة، لأن ذنبهم كان عظيما، ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ويحدثنا القرآن الكريم أن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم حينما رجع إلى قومه بعد المناجاة، رجع وعلم ما كان، غضبان أسفا، غضبان، وجاءت كلمة غضبان بهذه الصيغة. غضبان فرق بين غاضب مثلا، لأن الغضبان هو كثير الغضب، كما أن الجوعان كثير الجوع، والعطشان كثير العطش، والتعبان كثير التعب، والنعسان كثير النعاس، والرحمن سبحانه كثير الرحمة. إذن رجع موسى إلى قومه غضبان، أسف، متألم جدا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس هذا الأمر الذي فعلتموه بعدي، وألقى الألواح، ألقاها بشدة، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعنفه ويعاتبه مع أنه أكبر منه. قال ابن أمه، قال ابن أمه مع أنه شقيقه وابن أبيه، لكن أراد أن يذكره بأمه التي تعبت. من الذي قال؟ الذي قال هارون طبعا، قال ابن أمه ولم يقل يا أخي يا شقيقي، أراد أن يذكره بأمه التي تعبت وفعلت ما فعلت واعتمدت على الله حينما ألقته في اليم. ابن أمة، اذكر أمك يا موسى، أنا ابنها يا ابن أمة، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يا موسى، استضعفوني بعد أن ذهبت، إنهم عتاة، إنهم قساة القلوب، إنهم ليس لهم عقيدة ثابتة، استضعفوني وكادوا يقتلونني، وهم يحبون الآن أن يكون بيني وبينك كثير من الشر، يحبون أن تقتلني، إنهم يفرحون بعداوتك لي. وهنا تعود العاطفة، عاطفة الأخوة والنبوة، إلى سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له أخوه هارون ما قال: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، أنا حاولت هدايتهم لكنهم والله أبوا يا موسى، وأنت تعرف قومك يا موسى، تعرفهم حينما طلبوا منك أن تجعل لهم إلها كعباد الأوثان. وهنا تذكر سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم فماذا قال، توجه إلى الله، قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخل

إن ربك من بعدها لغفور رحيم فتح لباب التوبة لمن أراد أن يتوب. ثم يحدثنا القرآن يا أخوة عما كان بعد ذلك. عرفنا أن موسى كان غضبانا، لكن بعد ذلك هدأ روعه وسلمت نفسيته من الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب، أي ذهب، وهذه استعارة كما يقول علماء البيان، لأن الغضب لا يسكت لكنه يذهب، أخذ الألواح، وهذه الألواح كان في ما كتب فيها هدى ورحمة، كان فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، للذين يخشون الله. ولكن بني إسرائيل ليسوا كذلك، ليسوا من الذين يخشون الله تبارك وتعالى. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. يكاد المفسرون يجمعون على أن هنا حرف جر محذوف، على أن هنا حرف جر محذوف، أي اختار موسى من قومه. والذي يبدو لي والله أعلم أنه ليس هناك حذف، لأن قولنا اختار موسى من قومه أي اختار موسى صفوة مختارة من قومه 70 رجلا، لكن القرآن قال واختار موسى قومه، وكان يمكن أن يقول القرآن واختار موسى من قومه، لكن قول القرآن واختار موسى قومه 70 رجلا أبلغ. لماذا؟ لأن قوله واختار موسى من قومه كأن قومه كثيرون كثيرون، وقولنا اختار موسى قومه كأن الذين يصلحون أن يكونوا قوم موسى هؤلاء 70 فحسب. ولذلك اختار موسى قومه 70 رجلا. ففي الآية الكريمة إشارة إلى أن بني إسرائيل على كثرتهم، لكن الذين يصلحون أن يكونوا قوم موسى وخاصته هم هؤلاء 70 فحسب. على كل حال تلك قضية لغوية لا تعنينا الآن كثيرة. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. يا ترى هذا الميقات هل هو الميقات الذي ذهب سيدنا موسى لمناجاة الله ليعطيه الألواح؟ التحقيق عند العلماء لا، هناك ميقاتان. الميقات الأول الذي ذهب فيه موسى صلى الله عليه وسلم ليأخذ التوراة غير هذا الميقات. أما هذا الميقات فقد اختار سيدنا موسى 70 رجلا من صفوة الناس. لماذا؟ ليتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من جريمة اتخاذ العجل. وذهب موسى وهؤلاء 70، فلما رأوا مناجاة الله لموسى طمعوا، فقالوا ألا يناجينا الله كما ناجاك يا موسى؟ ألا يكلمنا كما كلمك؟ ألا يمكن أن نراه جهرة؟ وهنا اهتز بهم الجبل فأخذتهم الرجفة. إذن هذا الميقات يا أخوة ميقات غير الميقات الأول، أخذتهم الرجفة. بعض العلماء يرى أنهم قد ماتوا فعلا وأحياهم الله، ويرى بعضهم أي العلماء بأنهم غشي عليهم فكانوا في غيبوبة ثم أفاقوا بعد ذلك، وقد حدثتكم عن هذه في سورة البقرة. فلما أخذتهم الرجفة ماذا قال سيدنا موسى؟ قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أي قبل أن نأتي بهم هنا لإعلان التوبة، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن طلبهم الذي طلبوه يدل على سفههم، وأنت يا رب العفو الغفور الحليم الرحيم، إن هي إلا فتنتك، ما هو إلا قدرك يا رب، أنت تصيب به من تشاء تهلك من تشاء، يا ربنا أنت ولينا فاغفر لنا
وارحمنا.

0: وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، إنا هدنا إليك، رجعنا إليك، ونحن يهود نرجو أن تقبلنا في رجوعنا إليك يا رب. فقال الله سبحانه: عذابي أصيب به من أشاء، ولن أصيب به إلا الذين يستحقونه، أما رحمتي فوسعت كل شيء، فسأكتبها لمن يستحقها، إن رحمة الله قريب من المحسنين، للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. ولكن لما ذكرت الزكاة هنا يا أخوة؟ ذكرت الزكاة دون الصلاة ودون غيرها، لأن الله يعلم أن القوم أهم صفاتهم البخل، والزكاة تحتاج إلى جود وإلى سماحة نفس. وإذا قال الله ويؤتون الزكاة، لأن الله يعلم أن البخل مهيمن على نفوسهم. والذين هم بآياتنا يؤمنون، وبقيت آية كريمة نكمل تفسيرها في الحلقة التالية إن شاء الله. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا. أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية. ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا، نقطة، وكمل، وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة. إذن فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قال والله يجيب الدعاء مثلا والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر؟ يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا، وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية 203 بعد 200: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني أيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه، لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله. لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم، وأن واعلموا أنكم إليه تحشرون. مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية 204 بعد 200: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فإخواننا الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية 205 بعد 200 نتوقف على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
1: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكل ما تتعلى عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

الارمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجوده خرمه هويه.

0: للمفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة آل عمران

يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: اسم له تاريخ. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-700.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
4: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0777-34-74-24.
5: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم من يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلاً تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأرد الحارث قتيلاً، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في حلقة اليوم بدنا نحكي عن مفهوم مهم جدا في التميز المهني وقاعدة مهمة من قواعد العمل الأساسية للموظف المثالي. القاعدة اسمها فجوة التقدم. فكروا معي، ليش في شخصين ببلشوا بنفس الشركة ونفس الشهادة ونفس الذكاء، بس بعد سنتين واحد بصير مدير والثاني لسه بيبعت الإيميل المعتاد؟ الفرق مش بس بالجهد، الفرق إنه في واحد منهم فهم إنه المسافة بينه وبين مديره مش مجرد مسمى وظيفي، هي فجوة لازم يردمها بذكاء. شو يعني فجوة التقدم؟ ببساطة هي المسافة بينك وبين المستوى الأعلى منك وظيفياً، بينك وبين مديرك، بين مديرك وبين المدير العام، بين أي مستويين في السلم الوظيفي. هاي الفجوة مكونة من ثلاث أشياء رئيسية: المهارات، الخبرات، العلاقات. مديرك عنده مهارات أنت لسه ما عندك إياها، عنده خبرات أنت لسه ما مرت فيها، وعنده علاقات أنت لسه ما بنيتها. هاي هي الفجوة. طيب السؤال الأهم، كيف تردم هاي الفجوة؟ الجواب بكلمة واحدة: المبادرة. لكن انتبه، مش أي مبادرة. في قاعدة أساسية لازم تمشي عليها أولاً قبل ما تبلش تطبق قاعدة فجوة التقدم. القاعدة بتحكي: أتقن ما داخل الصندوق ثم أبدأ العمل خارج الصندوق. شو يعني؟ يعني قبل ما تفكر تتطور وتبلش تفكر زي مديرك، لازم تكون متمكن 100% من مهامك الأساسية، شغلك كامل واضح منجز بدون أخطاء. لما توصل لهاي المرحلة هون بتبدأ اللعبة الحقيقية. ابدأ اسأل نفسك، شو مديرك بفكر فيه؟ شو أولوياته؟ شو المشاكل اللي عم بيحاول يحلها؟ وحاول تشتغل عليها قبل ما يطلبها منك. الموظف العادي بنفذ المطلوب، الموظف المثالي بفكر بالمستوى الأعلى وبيبدأ يطبقه. أتذكر موظف كان يشتغل معي كان ذكي جداً، لاحظ شو الأشياء اللي أنا بركز عليها يومياً، شو القرارات اللي بهتم فيها، شو التقارير اللي براجعها. بلش يشتغل عليها بدون ما أطلب منه، صار يجهز أشياء قبل ما أطلبها، يقترح أفكار أنا أصلاً بفكر فيها، سهل علي شغلي. ببساطة بلش يغطي فجوة التقدم بيني وبينه، وكان يتدرب على منصب المدير وهو لسه موظف. تتوقعوا لما صار في شاغر إداري مين أول اسم خطر في بالي وليش؟ أكيد هو، لأنه ما كان ينتظر الدور، كان بتدرب عليه مسبقاً. لكن خليني أكون صريح معكم، هذا الأسلوب مش سهل، رح تتعب أكثر، رح تتحمل مسؤوليات أكبر، ورح تشتغل أحياناً بدون مقابل مباشر. لكن هذا هو الاستثمار الحقيقي في نفسك، لأنه اللي بيشتغل على مستوى أعلى من منصبه هو أول شخص يرشح لما يفتح هذا المنصب، وإذا ما كانت بنفس المكان أنت اكتسبت خبرة لمكان تاني. فالترقية مش مجرد قرار إداري بوقع عليه المدير، الترقية هي نتيجة لجاهزية واضحة شافوها فيك قبل ما تستلم المنصب. الخلاصة، إذا بدك تترقى بسرعة لا تنتظر الفرصة، اصنع حالي نفسك، اتقن دورك الحالي ثم ابدأ بالتصرف كأنك في الدور القادم. ردم فجوة التقدم بيبدأ من عقليتك، بعدين بظهر في أفعالك اليومية. وتذكر دائما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فخليه أنجح مشروع.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.
2: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداءً موثوقاً وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374 74 24.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط.

0: اسم له تاريخ. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: تعبان، سهران، حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان.

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياة اف ام عيش المحبة.
1: الحادية عشرة ظهرا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرتنا نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مؤسس لهذه الأمة. نحن الآن وصلنا المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دخوله لمدينته المنورة يوم الجمعة، كان يوم جمعة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. الآن في هذه الحلقة بدنا نأخذ فكرة عن وضع المدينة في ذلك الوقت. طبعا اسمها كان يثرب لأنها كانت كثيرة الأمراض، وكانت يثرب بمعنى يهلك يعني أو مهلكة. ونحن بنعرف أنه أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم مرضى بسبب حمى يثرب، ومات في مدينة في المدينة أو في يثرب، وأم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في الأبواء. لكن لأجل ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وباركها لنا، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. اللي بده يشوف كيف جو المدينة كان وخم وصعب وسيء وكل أمراض، بيروح اليوم على منطقة اسمها الجحفة، قريبة على رابغ اللي هو ميقات أهل الشام، فبيروح قريب على البحر. فبالتالي هناك بدأ جو المدينة يتغير، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه المدينة. الآن إيش اللي بده يعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف وضع المدينة بالدرجة الأولى؟ أول شيء، المدينة الآن عبارة عن مكان فيه قبيلتان عربيتان، الأوس والخزرج. نعرف كان بينهم حرب ثم تألفت قلوبهم بعد ذلك بسبب الإسلام، وهناك ثلاثة قبائل يهودية كانت تعيش في المدينة: قبيلة بني قينقاع، وقبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة. اقتصاد المدينة لم يكن بيد العرب، كان بيد اليهود. اقتصاد المدينة، السوق كان بيد بني قينقاع، صناعة السلاح كانت بيد بني قريظة، وأما بني النضير فكانت عندهم الأراضي الأفضل، منطقة العالية اللي هي عالية المدينة، أفضل أنواع التمر فعليا كان لهم. وبالتالي احنا نتكلم عن اقتصاد متكامل بيد اليهود. لذلك من أوائل الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إنه بده يؤسس نظام جديد وشكل جديد للمدينة المنورة. فمن أوائل ما فعل، تعالوا على المستوى الاقتصادي أول شيء، إيش بدنا نأخذ؟ يعني إحنا بنقسمها بهذه الطريقة. على المستوى الاقتصادي ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أين سوقكم؟ السوق طبعا معروف هو سوق بني قينقاع في ناحية الشرق، قريب على البقيع اليوم، يعني هو اليوم مكانه يعني تقريبا جهة البقيع وبعد البقيع بقليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح في الناحية الثانية في الغرب، وخط خطا حوالي 500 متر تقريبا، وقال: هذا سوقكم. ليش؟ لأنه يجب أن يكون للمسلمين فعليا اقتصادهم، هذا أولا. ثانيا، المسلمون من أهل المدينة أصلا مزارعون، ليسوا تجارا، لكن المسلمين من أهل مكة المهاجرين أصلا تجار. وبالتالي المشكلة الأساسية اللي كانت مشكلة المسلمين أو العرب فعليا قبل الإسلام في المدينة كانت أنه ما عندهم تجار، ولذلك كانوا يتاجرون في سوق بني قينقاع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة، فبدأ السوق بدأ يتأسسوا بناء على ذلك، هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم إيش عمل؟ أمر بتشكيل نظام جديد لهذه الأمة. النظام جديد يعني بالعربي الفصيح، حط شيء اسمه الدستور الذي سمي صحيفة المدينة. صحيفة المدينة، طبعا صحيفة المدينة هذه تحتاج إلى نظام، إلى نظام جديد. فبالتالي أول شيء فعله حتى يضع هذا النظام إنه آخى بين المسلمين المهاجرين والأنصار، يعني أسس شعبا. إحنا في عندنا أرض وشعب ودستور سيادة، فالأرض موجودة، اقتصادها الآن رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في عندنا الشعب، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وقال: فلان أخو فلان، فلان أخو فلان. وكانت فكرة المؤاخاة في ذلك الوقت تختلف عما نتخيل اليوم، كانت المؤاخاة حكما شرعيا، بمعنى إنه الأخ يعني يقاسم أخاه كل شيء، وكل واحد منهما يرث الآخر. طبعا نسخ الحكم بالنسبة للإرث فقط في العام الخامس للهجرة، يعني بعد أن نزلت سورة الأحزاب، ولكن بقيت فكرة المؤاخاة موجودة، فكرة المؤاخاة. لاحظوا المؤاخاة إذن كانت واقعية، بما أنه وصلت لمسألة الإرث، يعني فلان يرث فلانا لأنه أخوه في الإسلام، هذه لم تكن موجودة أصلا. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الفكرة الجديدة. الآن نقطة المهمة أيضا في هذا الموضوع، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه أو أمر بكتابة هذه الصحيفة بين المسلمين في أنفسهم وبين المسلمين واليهود. إن عنده مجتمع متنوع الآن، فبالتالي ينفتح الآن ويتغير طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. في البداية في مكة كانوا المسلمين مثل كأنهم يعني شو بدنا نسميه، تنظيم سري كذا بيجتمع معهم في أماكن سرية اللي هو دار الأرقم مش عارف إيه، لكن هنا الوضع مختلف، أصبح دولة، فبالتالي بده يتعامل مع الجميع. فراح عمل دستور في الصحيفة ومكتوب فيها: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة من دون الناس. يعني هذه فكرة جديدة لم تر البشرية مثلها. الأمة الإسلامية أمة قائمة على العقل، قائمة على الفكر. هذه الأمة بمعنى المواطنة، هنا مواطنة تجمع بين مواطنة الأرض اللي هم اليهود مواطنين الآن في المدينة، وبين مواطنة الفكر، بمعنى أن كل واحد يعتنق هذا الفكر أوتوماتيكيا يصبح مواطنا. هذه لم ترد عند البشرية، كان البشرية بالعادة عندهم المواطنة مواطنة عرق، ثم في عصرنا الحديث صار هناك مواطنة الجغرافية، إن والله كل من يهاجر إلى هذه الأرض البقعة الجغرافية أصبح مواطنا، لكن هنا مواطنة قائمة على الفكر، وبالتالي هي مفتوحة، عشان هيك الأمة هذه لا تموت، لأن هذه الأمة منفتحة على كل من يريد أن يصبح جزءا منها. بكل بساطة كيف تكون جزءا من هذه الأمة؟ يعني تعتنق هذا الفكر، يعني هذه الأيديولوجيا الإسلامية اللي هي اسمها الدين الإسلامي تعتنقها، انتهى الأمر. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصحيفة أيضا؟ يقول: إن ذمة الله واحدة يجير على المؤمنين أدناهم. كل واحد فعليا بالمؤمنين يعني الشخصية تبعته محترمة ويستطيع أن يجير ويستطيع أن يفعل ما يريد، وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلى آخره، ولا يجير مشرك مالا لقريش إلى آخره. إضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة معاهدة مع اليهود، هذه أيضا جزء من الدستور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لاحظتم الآن هنا أسلوب المواطنة الثاني اللي هو مواطنة الأرض، يعني حتى ما يجي واحد يقول أنه غير المسلم الموجود في بلاد المسلمين هل هو يعني ليس مواطنا؟ لا، مواطن، بدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة المدينة إيش بيقول؟ يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، وإن يهود كذا كما اليهود كذا كما ليهود بني عوف، وليهود كذا كما ليهود بني عوف إلى آخره، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن المدينة جوفها حرام لأهل هذه الصحيفة، أو يعني يثرب في ذلك الوقت حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، يعني كلهم يعني مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات. ويقول أيضا فيها نقطة مهمة جدا، يقول: إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. كل واحد يهاجم يثرب فعليا يعني يتعاون المسلمون مع اليهود في هذا الدفاع عن هذه المدينة. فبالتالي لاحظوا هنا أسس المجتمع وأسس الاقتصاد وأسس الدستور، بقي مقر الحكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبنى مسجده وبيته إلى جانبه، فبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقعة. طبعا البقعة التي بركت فيها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذلك الوقت مربدا، يعني مربد مكان بجففه في التمر لاثنين غلامين يتيمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منهما. قالوا له: يا رسول الله هدية. قال: أبدا، إلا بالثمن. فأمر بهذا المكان فسوي، ثم بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد كان بسيطا من اللبن والطين، وفرشت أرضه بالحصباء، وكان السقف في المقدمة كان عبارة عن جريد نخل، شيء بسيط جدا. وبجانبه بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيتان، بيت للسيدة سودة بنت زمعة، وبيت آخر كان تحضيرا لزواجه من السيدة عائشة، لأنها كانت خطيبته صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وهناك بعد ذلك تزوج من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فبالتالي كان بيتان النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد، كان المسجد باتجاه طبعا قبلته إلى بيت المقدس في الشمال في ذلك الوقت لمدة سنة ونص، وبعد ذلك تحولت القبلة إلى الجنوب إلى مكة المكرمة. ولكن في البداية كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد، حتى إذا تم تحويل القبلة صار في مقدمة المسجد كما نعرفه اليوم. هكذا أصبح للمسلمين دولة ومدينة ورئيس وجهاز ودستور وشعب واقتصاد تتأسس به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأسس به أول نظام حكم في التاريخ كله لهذه الأمة، وبذلك تبدأ حكاية هذه الأمة سياسيا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة اف ام للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 07-99-364-1.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.
3: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
4: الصورة
5: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
3: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
9: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
10: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا. أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية. ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا نقطة وكمل، وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة. إذن فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قالوا الله يجيب الدعاء مثلا والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر؟ يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا، وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية 3 بعد 200: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني أيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه، لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله. لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم، وأن أعلموا أنكم إليه تحشرون. مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا إلى الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية 4 بعد 200: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فإخواننا الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية 5 بعد 200 نتوقف، على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

فرعها في السماء. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، بدأت موضوعا عنونته بعلامات النفاق، وانطلقت في معالجة هذا الموضوع من أن الأمور يمكن أن تعالج في وقت مبكر، وسأضرب مثلا يوضح منطلقي هذا. لو قلنا لإنسان إن الصداع يشير إلى ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط خطير جدا، سماه الأطباء القاتل الصامت، لكنه يعالج. فإذا ذكرنا أعراض ارتفاع الضغط، لا من أجل أن يصاب الإنسان بالسوداوية، من أجل أن يبادر لمعالجة هذا المرض الخطير. فالمنافقون كما قال الله عز وجل هم في الدرك الأسفل من النار. وقد أحصى بعض العلماء 30 علامة من علامات النفاق، إنها تماماً كأن تقول لإنسان يشكو صداعاً في رأسه: لعل هذا الصداع عرض من أعراض ارتفاع الضغط، وارتفاع الضغط يعالج، لكن بادر إلى معالجة هذا المرض الخطير. إذن نحن حينما نذكر علامات النفاق ونأتي بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لا من أجل أن نتهم زيداً أو عبيداً، بل من أجل أن نبادر إلى معالجة هذا المرض الخطير. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الوقوع في أعراض المسلمين وفي أعراض الصالحين. فالمنافقون كما وصفهم الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد. المنافق همه أن ينقب في مثالب الصالحين، همه أن يبخس من قيمة أي عمل صالح، همه أن يطعن في إخلاص المخلصين، همه أن يشير إلى خطأ قد لا ينتبه الناس له في أهل الدين. سلقوكم بألسنة حداد، ومعنى حداد أي كأنها سيوف. قد يمدحون الصالحين في وجوههم، وهذا أيضا من علامات النفاق. فإذا ولوا سلقوكم بألسنة حداد، فكلما رأيت امرأ مغرما بالخوض والوقوع في أعراض الصالحين فهذه علامة نفاق. ذلك أن المنافق قد اختل توازنه. النفاق يناقض الفطرة، إذن المنافق مختل توازنه. كيف يستعيد هذا التوازن؟ بالوقوع في أعراض الصالحين، كي يوهم نفسه أن كل الناس سيئون. لو قلت لإنسان: ما قولك بفلان؟ يظهر الصلاح، يقول: غفر الله لنا وله. ما قولك بفلان؟ عافانا الله مما ابتلاه. ما قولك بفلان؟ هداه الله. إنه طعن بأسلوب ذكي. بل ذكر أحد الرجال عند بعض السلاطين الأشداء، فقال أحد وزرائه: سبحان الله، سبح الله ليشير إلى أن هذا الإنسان ليس كما تريد، ليس له ولاء كما تريد، انتبه منه. وقد يسلك الإنسان في الطعن بالصالحين أساليب يحار فيها إبليس. جاء رجل إلى أحد الصالحين فاغتاب أخا له، فقال: هل قاتلت الروم؟ قال: لا. قال: هل قاتلت الفرس؟ قال: لا. قال: أفتسلم منك فارس والروم ولا يسلم هذا المسلم؟ وقد تجد إنسان لا يفكر أبداً في الحديث عن الفجار والعصاة والمنحرفين، لكن همه أن يقع في أعراض الصالحين. ترك الزناة، ترك البغاة، ترك شاربي الخمر، ترك المحتالين، ترك السارقين، ترك أهل الفجور، ترك أصحاب الفساد، وهمه تتبع سقطات الصالحين.
الوقوع في أعراض الصالحين علامة كبرى من علامات النفاق، بدليل قول الله عز وجل: سلقوكم بألسنة حداد. ومن علامات النفاق أيضاً التخلف عن صلاة الجماعة، ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فإذا كان الرجل صحيحاً قوياً فارغاً ليس له عذر شرعي، فسمع النداء ولم يأتي المسجد فاشهد عليه بالنفاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. أيها الإخوة الكرام، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إعمار المسجد علامة من علامات الإيمان، والبعد عن المسجد علامة من علامات النفاق. إن كنت بعيدا عن المسجد وهو أطهر بقاع الأرض، فلا بد من أنك قريب من مكان لا يرضي الله، لأنهما متناقضان. ضع نقطتان واجعل نقطة بينهما متحركة، فكلما اقتربت هذه النقطة المتحركة من النقطة اليسرى ابتعدت عن اليمنى، وكلما اقتربت من اليمنى ابتعدت عن اليسرى. فالذي يلزم بيوت الله يبتعد حتما عن أماكن له، ومن ابتعد عن بيوت الله فهو قريب من أماكن لا ترضي الله عز وجل. ومن علامات النفاق الإفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. المنافق يسعى بالنميمة، والنمام لا يدخل الجنة. همه أن ينقل لرجل ما قيل فيه في مجلس غاب عنه، يجعل المسلمين ممزقين، يجعلهم شيعا وأحزابا، يرمي بينهم العداوة والبغضاء، يشهد شهادة الزور، يفرق بين الأخ وأخيه، والأب وابنه، والشريك وشريكه، والزوجة وزوجها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فرق. يسعى بالوشاية، يكون كهشيم النار، يحرق البيوت ويدمر المجتمعات. وإذا قلت له: يا فلان ويلك، اتق الله، قال: ما أريد إلا الإصلاح، والله وحده يعلم أنني أصلح. أيها الإخوة الكرام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنسل، والله لا يحب الفساد. الإفساد في الأرض من علامات النفاق. ومن أدق تعريفات الفساد إخراج الشيء عن طبيعته. حينما تدل إنساناً على معصية تخالف فطرته فقد أفسدته، حينما تدعو إلى الاختلاط فقد أفسدت الفتيات، حينما تدعو إلى متابعة المسلسلات فقد أفسدت الشباب، حينما تدعو إلى الحرية التي تزيد عن الحد الشرعي فقد أفسدت الذين تدعوهم إلى ذلك. أيها الإخوة الكرام، لمجرد أن يشم المنافق أن مشكلة بين رجلين يسعى إليهما، ما المشكلة؟ لم أنم الليل من أجلكما، ويكون قد نام الليل كله وفاتته صلاة الفجر، همه أن يأخذ منهما ما قال أحدهما في الآخر، همه أن يكبر المشكلة. هذا من سلوك المنافقين. ومن علامات النفاق أيضا أيها الإخوة مخالفة الظاهر للباطن. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، كلامهم حق، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد
إن المنافقين لكاذبون. فإن قيل لك من هم القوم الذين شهدوا شهادة فصدقوا فيها فكذبهم الله وأدخلهم بشهادتهم الصادقة النار؟ قل لهم المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، دخلوا بشهادتهم الصادقة في ظاهرها الكاذبة في حقيقتها، دخلوا النار بهذه الشهادة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لذلك المنافق ذكي، إن كان في جو ديني يتحدث عن الدين والقرآن والصلاة وأن الدين هو عصمتنا ولا بد من أن نرجع إلى ربنا، فإذا جلس مع طرف آخر تحدث كلاما آخر، حدثهم بكلام آخر، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. بعض العلماء يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الأعضاء ساكنة وهادئة والقلب ليس بخاشع. وقد ورد عن بعض أصحاب رسول الله لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. رجل كان يطوف حول البيت في عهد عمر، رأى لوزة قال من صاحب هذه اللوزة؟ صاح حتى ملأ الناس صياحا، فقال له عمر كلها يا صاحب الورع الكاذب. يتظاهر بالصلاح، يسألك عن أدق الأشياء. حبة سمسم بين أسنانه بلعها، أفطر أم لم يفطر؟ وكان في خيمة البارحة، كان في خيمة رمضانية انتهت بالرقص. يسأل عن حكم سمسمة بين سنيه دخلت إلى جوفه، ولا يسأل عن سهرة فيها من المعاصي ما لا يعد ولا يحصى. أيها الإخوة الكرام، من علامات النفاق الخوف الشديد من الحوادث، يحسبون كل صيحة عليهم. المنافقون دائما خائفون، إن ارتفعت الأسعار قليلا اضطربوا، طمأنينتهم بدنياهم، فإذا اضطربت دنياهم اختل توازنهم، أما آخرتهم لا يعلقون عليها كبير أهمية. عقولهم بحاجاتهم، بأدواتهم، بمركباتهم، ببيوتهم، بمظهرهم، بأسعارهم. أيها الإخوة الكرام، ومن علامات النفاق الاعتذار كذبا، يعتذر وهو كاذب. قيل لرجل أخرج جاهد معنا، قال يا رسول الله أنا رجل أخاف من الفتنة، أخاف على سمعي وعلى بصري، أخاف أن أقع في معصية في هذه البلاد فنساؤهم جميلات، أنا أخاف أن أفتن يا رسول الله. الله أكبر، ما هذا التقى؟ ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. أيها الإخوة، منافق في الحديبية يبحث عن جمل له، فقالوا له تعال يستغفر لك رسول الله، قال والله لأن أجد جملي الأحمر أحسن عندي من أن يستغفر لي محمد. فيلحون عليه فيلوي رأسه معاندا، فقال الله فيه ناقلا الصورة وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته والذي نفسي بيده لو أعلم أن الله يغفر لهم بعد 70 لاستغفرت. يعتذر كاذبا. إذا دعي إلى درس علم، إذا دعي إلى عمل صالح، إذا دعي إلى حضور محاضرة، إذا دعي إلى مساهمة بفعل خير، يعتذر كاذبا.
أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة سبأ.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. عن عبادة بن الصامت قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها، وآتي بملوك بعد ملوك. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

0: الله وبحمده.
1: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
2: حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الجمعة، ويرفعه فضيلة الشيخ منور المشاقبي.

0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا رب، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا رب، يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه مرفوع لراجيه يا رب، يا أكرم مدعو، يا حنان يا منان، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، نسألك يا الله يا الله يا الله في هذا اليوم الكريم وفي هذه الساعة المباركة أن تفرج هم المهمومين وأن تفرج كرب المكروبين يا رب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا محروما إلا رزقته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا إلى أهله رددته سالما يا رب العالمين. يا ربي اجعلنا في هذا اليوم الكريم ووالدينا من المشمولين برحمتك وعفوك وإحسانك ورضوانك، اجعلنا يا رب من الفائزين المقبولين يا أرحم الراحمين. ونسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، ونسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب. نسألك صحة في الجسد وبركة في العمر وزيادة في الدين، نسألك يا ربي توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت، نسألك يا ربي أمانا من العذاب وعفوا عند الحساب يا أرحم الراحمين. اجعلنا عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، وفي هذه اللحظات الإيمانية أرى سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لعلها الساعة إجابة إن شاء الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصلى الله على هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد وسيمة الفضيلة ودرجة الحياة والعافية. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وطب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو متهالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على أشرف موجوداتك وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وأحثكم على طاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه. فاتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات أن محبة العبد لربه أمر واجب وفرض من فروض الدين، فلا يكتمل إيمان المؤمن بل لا يدخل المؤمن في الإيمان إلا إذا أعلن عن محبته لربه. فالإيمان بغير حب النفاق، وليس في المسلمين نفاق، فنحب الله، نحب الله سبحانه وتعالى لأنه الله، نحب الله سبحانه وتعالى لأنه المستحق للحب، فلا أحد مستحق للحب غير الله. الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحب لذاته، لا لنفع نرجوه منه، وإنما لأن ذاته العلية مستحق للحب. فالله سبحانه وتعالى له الكمال كله، وله الجمال كله، وله الجلال كله، وهذه الصفات هي التي تحبب الناس بالآخرين. فكيف إذا ما اجتمع الجمال والكمال والجلال في ذات الله سبحانه وتعالى؟ الله مستحق للحب لأنه الله، ولأنه أنعم علينا بنعم كثيرة ينبغي أن تقابل هذه النعم بالحب. أول هذه النعم نعمة هذا الإيجاد،
1: فالله تبارك وتعالى قد من علينا بالوجود، وهذه نعمة قلما يعرف العبد قيمتها إلا عندما يفقدها. لا نعلم قيمة نعمة الإيجاد إلا عندما نفقد الأحباب، عندما نفقد آباءنا، عندما نفقد ونودع أحباءنا، نعرف قيمة ونعمة الوجود التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا. فهو قد أنعم علينا بنعمة الإيجاد، وأنعم علينا بنعمة الإمداد، فلولا مدد الله لفني خلق الله. فنحن نعيش بمدد الله، المدد أمدنا بالطعام والشراب والهواء وكل ما يحتاجه الإنسان، بل سخر كل ما في الدنيا وكل ما في هذه الأرض لمصلحتك أيها الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نعم، خلقك الله تبارك وتعالى من لا شيء، أوجدك من العدم إلى الوجود، لكن سر وجودك إنما أوجدك لتتعرف على ربك. فمعرفة الله هي سبب في حب الله. من عرف ربه فقد أحبه. إذا عرفنا الله بأسمائه العليا وصفاته الحسنى، نعرفه بالأسماء الكريمة الجليلة، فهو الله الذي لم يتسمى به غيره، وهو الرحمن، وهو الرحيم، وهو الحليم، وهو الغفور والغفار، وهو الذي يستر على عباده ويستر عيوبهم، هو الذي يقابل عباده، يقابل الإساءة بالإحسان. نسيء إلى الله، ولكن الله تبارك وتعالى يحسن إلينا، لا يعجل أحدا بالعقوبة، يؤخر العقوبات لعل العبد يرجع إلى الله. من رحمة الله ومن حسن تدبير الله للعبيد أنه فتح لهم أبواب المغفرة، يعطيهم على الأعمال القليلة أجوراً كثيرة، وأينا يفعل ذلك غير الله؟ لا يعجل العبيد بالانتقام، فليس الله سبحانه وتعالى يعجل عباده بالعذاب، وإنما يؤخرهم إلى أجل مسمى. أمرنا ألا نقنط، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه دواء تدعونا إلى أن نحب الله سبحانه وتعالى. فماذا يعطينا الله إن أحببناه؟ ماذا يعطينا الله إن أحببناه؟ يعطينا طمأنينة وسكينة وراحة في الدنيا، يعطينا الجنة في الآخرة، يعطينا المعية الخاصة في الدنيا. هذه المعية تكون للمحبين، يحبنا الله كما أحببناه، يحبهم ويحبونه. فإذا أحبك الله لن يضرك أحد غير الله سبحانه وتعالى. وإذا أحببت ربك فإنما ينبغي عليك أن تطيع أمر الله، فلا يراك الله تبارك وتعالى حيث نهاك، ولا يفتقدك الله تبارك وتعالى حيث أمرك. أطع أمر المحب، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وتظهر حبه، تعصي الإله وتزعم حبه، تالله إن هذا في القياس محال. إن المحب لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، المحب يقدم أوامر حبيبه على كل أمر، المحب يرضى من حبيبه بالخير كما يرضى بالشر والسوء، لا يعترض على أمر الحبيب، لا يعترض على أمر الله، ولا ينتقص من أمر الله، ولا يعترض على قضاء الله، ولا يعترض على قدر الله. المحب يرى أن كل شيء من الله فيحب كل ما كان من الله سبحانه وتعالى، فلا اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كنت محبا لله رضيت بقضاء الله، ورضيت بالشر الذي يبتليك الله إياه، لأنك تعلم أن الله الحبيب المحبوب لا يبتليك بشر ليعذبك، وإنما يبتليك بالسراء ويبتليك بالضراء ليرفع درجتك عنده. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لغير المؤمن. المؤمن حاله بين الشكر والصبر، شكر على النعماء وصبر على الضراء والبأساء، لأنه يعلم أن الخير والشر كله بيد الله. لا يسأل الله عما يفعل، لا نسأل الله لما فعلت كذا، ولما أخرت كذا، لما ابتليتني بمرض أو فقر أو فقد، لما ابتليت هذه الأمة بهذا الضعف والتراجع والخنوع، ولكن لا نسأله اعتراضا، وإنما نسأله تعجيلا بالفرج علينا وعلى أمة الإسلام والمسلمين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن نسأل، أما هو سبحانه وتعالى فلا يسأل. فهذه علامات حب الله سبحانه وتعالى، علامات ينبغي أن تكون دلالة على أنك محب لله. فإذا أظهرت حبك الصادق لله وجدت حلاوة الإيمان، وجدت حلاوة للإيمان، ذاق حلاوة الإيمان من أحب الله سبحانه وتعالى. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغضوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا آل بيتي بحبي. فنحن نحب الله، ونحب رسول الله، ونحب صحابة رسول الله، ونحب آل بيت رسول الله، ونحب كل المؤمنين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حبا لله وحبا في الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.
0: استغفر الله الذي لا إله إلا هو.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، من بعثه الله رحمة للإنسانية وهاديا للبشرية، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم عليه سوف تعرضون، وعلى أعمالكم تحاسبون. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن علامات حب الله سبحانه وتعالى أن تحب كلام الله، وأن تحب أن تتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. فلنحافظ على قراءة القرآن الكريم، ولنحافظ على قراءة السور المباركات التي فيها نجاة لنا، فسورة الكهف في يوم الجمعة وسورة الملك في كل ليلة قبل النوم تكفينا وتنجينا من عذاب القبر. ومن علامات حب الله الإكثار من ذكره، فأكثروا من ذكر الله، وأكثروا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فلتكن ورداً لنا 100 مرة على الأقل في الصباح والمساء، ذكراً لله واعترافاً منا بحب الله سبحانه وتعالى. ولنكثر من دعاء سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمن واظب على هذا الدعاء إلا إن مات، إن كان مريضاً فمات كتب من الشهداء، وإن شفي من مرضه كتب من السعداء. ولا تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هي مفتاح باب كل خير، مغلاق باب كل شر. اللهم إنا نسألك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن أدبنا وعلمنا ولمن لهم حق علينا ولمن فيك أحبنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا اللهم فوق الأرض، وارحمنا اللهم تحت الأرض، وارحمنا اللهم يوم العرض عليك يا رب العالمين. أعز اللهم الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله ودياره خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام وأهله ودياره شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك الغوث للمسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم أغث أهلنا على أرض فلسطين، في أرض غزة والضفة، وأرض بيت المقدس. اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم وحد صفوف المسلمين، وأزل أسباب الفرقة والاختلاف والتناحر من بينهم. اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع البلاء والابتلاء عن أمة سيدنا محمد. اللهم وأعلي شأن أمة سيدنا محمد. اللهم واجعل بلدنا الأردن خاصة بلد أمن وأمان، بلد رخاء واستقرار. اجعله اللهم بلد أمن وأمان ورخاء واستقرار، بلد فيه يغاث المسلمون وفيه يعصرون. اللهم ولي أمر البلاد عبدك وابن عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره اللهم الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه اللهم وولي عهده الأمين لكل ما تحبه من الخير وترضاه، وما ذلك عليك بعزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

الله دائما ابدا لا اله الا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك. استووا استقيموا اعتدلوا وجهوا القلوب إلى الله. صلي فرضك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد من السماوات الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العباد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الرعد.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 98. كتاب الحوالات، باب إذا أحال على ملي فليس له رد. الحديث 1069. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، ومن أتبع على ملي فليتبع. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. الحديث 1070. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صلي عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صلي عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. كتاب الكفالة. الحديث 1071. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. الحديث 1072. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. كتاب الوكالة. باب وكالة الشريك. الحديث 1073. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. الحديث 1074. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل، فأمره بأكلها. باب الوكالة في قضاء الديون. الحديث 1075. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. الحديث 1076 عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا. أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية. ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا، نقطة، ونكمل، وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة، إذا فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قال والله يجيب الدعاء مثلا؟ والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر، يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا، وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية 3 بعد 200: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني أيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه. لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله. لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. أخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم، وأن واعلموا أنكم إليه تحشرون. مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا إلى الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية 4 بعد 200: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فإخواننا، الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية 5 بعد 200 نتوقف على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

كمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشه. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه وواله بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنان، بتحية الملائكة الأبرار، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الجمعة، والذي يبث على مسامعكم عبر أثير إذاعة حياة إف أم بالتعاون مع رابطة علماء الأردن. يمكنكم المشاركة معنا من خلال الاتصال على هواتف البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة، إضافة إلى تعليقاتكم على صفحتي الفيس لإذاعة حياة إف أم ورابطة علماء الأردن. الحمد لله الذي جعل لكل غرس ثمرة ولكل عمل أثرة. الحمد لله الذي هدانا إلى العمل الصالح والبناء النافع. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان غراسنا اليوم ثمار الغد. فالحياة ليست إلا رحلة من البذل والعطاء، فكل ما نزرع اليوم من عمل وقيم وأخلاق هي عبارة عن ثمار الغد في أبنائنا ومجتمعاتنا ومستقبل الأمة. ومستقبل الأمة. فالكلمة الطيبة غرس، والمبادرة الخيرة غرس، والتربية الصالحة غرس، والعمل الصالح أيضا هو غرس، وكل سيأتي ثمره في الوقت المناسب. وفي هذه الحلقة سنناقش العديد من القضايا الهامة المتعلقة بهذا العنوان الكبير والواسع، ولكن الكبير بمدلولاته العظيمة. سنتحدث عن أهمية الغرس، وما هي الوسائل والأساليب والمهارات التي يمكن أيضا تطوير هذا الغرس في أبنائنا لدى هذا الجيل، وما هو دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات التربوية في صناعة الإنسان وتأهيله لمواجهة التحديات المعاصرة، وكيف يمكن لكل فرد منا أن يكون صاحب غرس مبارك ليؤتي ثماره أو أثره يمتد للأجيال القادمة. ويسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو سعادة الدكتور عبد القادر النجيلي. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
1: أهلا فيك دكتور،
0: شكرا لك. الدكتور عبد القادر النجيلي هو المستشار والخبير التربوي، دكتور التربية وعضو رابطة علماء الأردن. دكتور، نحن في حديثنا من خلال هذا العنوان الغرس والثمر نقول أن رحلة الغرس هي عبارة عن انتقال من البيت إلى المجتمع، ونسلط الضوء بداية على المعقل الأول والحصن المنيع ألا وهو الأسرة. كيف يمكن للأسرة أن تستعيد دورها التربوي وأثرها التربوي على الأبناء أمام تأثير الإعلام والإنترنت اليوم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حياكم الله دكتورة ياسمين وجمهور حياة إف أم في هذا اليوم المبارك، هذه الجمعة الطيبة. نسأل الله عجل أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن تكون يعني وجبة دسمة ومفيدة في هذا التوقيت. وشكرا لك على الاستضافة أولا. حقيقة يعني دائما نبدأ من بعض اللي نسميها غرائب، ولكن موضوع التربية ليس موضوعا كأي علم آخر، بمعنى أننا لا نملك قواعد ومعادلات مضبوطة وثابتة دائما في تربية الأبناء. ذلك أن الإنسان هو مكون عجيب خلقه الله عز وجل، كما خلق آدم أول مرة بيديه، فكان ابن آدم منهم الأحمر والأسود والأبيض، ومنهم الحزن والسهل وهكذا. فالطباع تختلف، وتأثير الزمن وتأثير عوامل التربية كلما تداخلت هذه العوامل تعقدت عملية التربية. وهنا يحضرني قول برنارد شو، بيقول إنه يعني كان عندي 5 نظريات تربوية قبل الزواج، الآن عندي 5 أبناء ولا أملك أي نظرية تربوية. فالمسألة ليست هي عبارة عن قوالب أضعها أو معادلات موزونة يمكن أن تحل لي مشكلة، ولكن لا يعني هذا أنه نترك مجال التربية للتخبط، أو إنما يعني نترك المجال لعدم التخطيط أو لعدم يعني مدارسة كيف نتعامل مع أبنائنا، لا سيما في هذا العصر الذي يتصف بأنه عصر الرقمنة، والتي كما قلت يعني تعقدت فيه أدوات التربية وتعقدت فيه وسائل التربية ومداخل التربية الكثيرة. ولكن لابد في البداية يعني نضع بعض القواعد المهمة في ذلك، ومنها كما أسلفنا أنه ليس هناك قواعد تربوية ثابتة يمكن أن تصلح لكل جيل أو تصلح لكل ابن من أبنائنا في التربية. كذلك نقطة مهمة يجب أن ينتبه إليها الوالدان والمربون، أن أبناءنا ليسوا ملكا لنا، نحن لا نملك أبناءنا، إنما نحن مسؤولون عن هذه عن هذا الجيل، عن هؤلاء الأبناء. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولكن قد يبذل الوالدان جهدا وقد لا يقصرا، بل إن بعض الأنبياء ربما كان ابنه كافرا كما تعلمون كنوح أو غيره، هل هذا تقصير؟ طبعا حاشاه، ولكن دائما الأب أو الأم تنتهي مسؤوليتهما بالتربية، ولكن لا ننظر للنتائج، لسنا مسؤولين عن النتائج دائما في التربية، نحن نقدم، نتعب، نقوم بالواجب، نتحمل المسؤولية، ولكن النتائج تبقى على الله عز وجل، بأن يستمر الإنسان ولا يأس كما فعل نوح عليه السلام حتى آخر لحظة وهو يقول: يا بني اركب معنا. إذن هكذا هي التربية، عملية مستمرة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى طول وقت، تحتاج إلى طول بال، تحتاج إلى كل ما يمكن أن يحتاجه الإنسان حتى تستقيم هذه الحياة، ولا سيما أن شؤون الحياة تتبدل وتتغير خاصة في هذا العصر السريع التغير. من هنا يأتي دور الأسرة بداية بالاختيار، يعني الأب أو الشاب عندما يريد أن يكون أسرة يجب أن ينظر دائما لاختيار، بمعنى أن يختار أما تكون صالحة للتربية، هذه الأم هي التي ستقوم غالبا بعملية التربية لأنها تجلس الوقت الأطول مع أبنائها، فتأثيرها سيكون بلا شك هو الأعظم. طبعا الأب لا يعني أنه فقط في الدور المادي، ولكن لا بد له من دور أيضا في المتابعة، في المسؤولية، في الحوار، في الجلوس إلى آخره.
0: يعني بداية الغرس تأتي من بداية التأسيس للأسرة حتى نحسن يعني عملية التربية ولضمان النتائج قدر المستطاع، كما أشرت نعمل ما علينا وننتظر النتائج وفق توفيق الله عز وجل.
1: بلا شك أن الأسرة هي النواة الأولى للتربية. والأسرة كما تعلمين في الإسلام هي يعني كيان مقدس، كيان له قيمة، يكاد الغرب يفقد هذه القيمة بما حصل من تطور ويعني تدافعات وحراك اجتماعي وسياسي واقتصادي،
0: تغير في بنية الأسرة إجمالا. نعم. في المجتمع الغربي هي التي غيرت.
1: صحيح. أما الأصل في العالم العربي والإسلامي أن الأسرة هي النواة الأولى، كما تفضلت أنت أيضا في المقدمة، هي الحصن الحصين الذي يحمي هذه الغراس. الله عز وجل يقول: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالله عز وجل يهيئ هذا المكان، هذا الحرث للغرس، الإنسان يهيئ الأرض للحرث حتى يغرس فيها البذور ثم يتابع هذه البذور. وإن شاء الله سيكون عندنا يعني تفصيل كامل في مجريات هذا الحديث حول منهجية البناء أو رباعية البناء المنهجي، كمان سيكون عندنا إن شاء الله حديث يعني بالتفصيل عن هرم لقمان في بناء الشخصية، سنطرق أيضا لموضوع المهارات والقيم، كيف نغرس القيم وكيف ننمي المهارات في أبنائنا بإذن الله تعالى من خلال هذا اللقاء بإذن الله.
0: نعم جميل. أشرت دكتور إلى نقطة مهمة يعني كنت أريد الإشارة إليها لاحقا لكن استبقت الحدث وأشرت إليها، وهي عن جد هامة في هذا الحديث عن موضوع غرس القيم لدى الأسرة. قلت في موضوع اللي هو أن الآباء ليسوا هم المستحوذون على الأبناء طوال يعني فترة وجود الأبناء. هذه المشكلة هي عملية غرس أهم قيمة اللي هي تحمل المسؤولية.
1: نعم.
0: ونحن نحتاجها اليوم في هذا الجيل لتأهيله حتى يستطيع أن يكون ذا أثر طيب مستقبلا أو ذو أثر طيب في مجتمعه عند أول معقل اللي هو بناء الأسرة، وأيضا في صفوف المجتمع والتفاعل مع الآخرين، الطرف والطرف الآخر والمحاورة، وأيضا في خدمة هذه الأمة بأكملها.
1: نعم.
0: الآن كيف يمكن أن نصل إلى طريقة عملية في توجيه الآباء والأمهات من هنا أنه عملية التربية عبارة عن تأسيس لهذا الجيل وغراس نزرع فيها القيم ونغرس فيها القيم، ومن ثم التفاعل والعمل يحتاج إلى رعاية مستمرة وصبر كما أشرت في البداية، ثم بعد ذلك يأتي دور النصيحة. يعني يجب أن نصل إلى مرحلة فقط عند دور النصيحة، لكن الآن نجد بعض الآباء لا يزالوا حتى مع مشيب أبنائهم لا زالوا هم المسيطرون في توجيه الأبناء، وأحيانا قد يصل الأمر إنه فقدان وطمس هوية وذوبان هوية الأبناء.
1: صحيح، يعني وضعت يدك كما يقول على الجرح، يعني هذا السؤال عميق ربما يحتاج إلى حلقة كاملة. تفضلت بأهمية تحمل المسؤولية أو غرس هذه القيمة العظيمة في نفوس أبنائنا. حقيقة إذا استعرضنا ما حاضن التربية من الأسرة إلى المدرسة إلى الجامعة، لا أكاد يعني لا أكون حتى متشائما أن نقول أن تكاد تكون هذه شبه مفقودة، ولكن للأسف حتى مناهجنا التربوي قد لا تركز على هذه القيمة العظيمة، بمعنى أن على الوالدين أن ينشئ أبنائهما منذ الصغر على تحمل المسؤولية. وهذا لو استعرضنا السيرة النبوية واستعرضنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن يعني المواطن في ذلك يعني أكثر من أن يستشهد بها في تحمل الطفل المسؤولية. رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خلفه على الركب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الغلام وهو صغير السن هذه الكلمات، نوع من تحمل المسؤولية. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا أنس خادمك، فخدم النبي 10 سنين فلم يقل له لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء تركه لما تركته. فأنس تعلم تحمل المسؤولية منذ الصغر. وهكذا أبناؤنا اليوم يجب علينا كآباء وكمربين أن نعمل على تحليهم أو على غرس قيمة المسؤولية لديهم منذ الصغر، بمعنى لا نقوم نحن بواجبات أبنائنا. وأنت كأم ربما تدركين ذلك مع أبنائك، قد تقومين بالدراسة عنهم وتدريسهم وتلبيسهم وإطعامهم. لما لا يتعود الطفل منذ الصغر عندما يدخل البيت يضع حقيبته المدرسية في مكانه المناسب، يضع أحذيته عزك الله في مكانه المناسب، يغير ملابسه المدرسية ويلبس ملابس البيت، قد يحضر طعامه بنفسه، وهكذا تبدأ المسؤولية.
0: يعني هي مسؤولية منذ نعومة الأظفار، ومن ثم تتطور وتتقدم مع تقدم العمر بما يتناسب مع المرحلة. اسمح لنا بهذه المداخلة دكتور عبر الهاتف، معنا حمزة الشوبكي. حياكم الله يا حمزة.
2: حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يكرمك يا رب. والله عندي سؤال أنا إذا تكرمتم، يعني في ظل يعني عفوا إحنا الآن أنت مثل ما بتعرفوا عفوا عندنا الآن عطلة المدارس وكذا، وهي عطلة طويلة جدا يعني تعتبر، فالفراغ الموجود حاليا يعني إذا في نصيحة مثلا شو بينصح سعادته إنه
0: كيفية التعامل يعني مع الأبناء، توجيه يعني
2: نعم تعامل مع هذا واستثمار هذا الوقت فيما يصب في صالح أبنائنا بالذات، يعني في ظل ثورة التكنولوجيا والتلفونات والألعاب والملهيات الكثيرة.
0: صحيح.
2: فنصيحة يعني يعني حلو
0: بإذن الله
2: نستثمر ونستغل خبرة سعادته في
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك حمزة الشوابكي على هذه المداخلة. إذا دكتور يعني طبعا هذه المشكلة التي تواجه الآباء، وخصوصا هو يشير إلى للأسف واقع، هو إما أن ينشغل الأبناء وينغمسوا بالهواتف والتكنولوجيا الرقمية لساعات طوال ينعكفوا عليها، أو أن يقضوا الوقت الأكثر في الشارع عفوا في اللعب والخروج من البيت ويعود في منتصف الليل. الآن هذه الحالتين في على الحالتين في خلل، في خطأ، لأنه لا هنا تربية ولا هنا تربية. نريد الطريقة المثلى لتوجيه الأباء، وخصوصا الإجازة الآن مطولة يعني أكثر من شهرين ونصف.
1: نعم صحيح ما تفضل به الأستاذ حمزة جزاه الله خير في مداخلته القيمة، أنه نحن الآن أمام تحدي حقيقة دائما يتكرر في كل عام، وللأسف كأننا يعني نتفاجأ بالصيف كما يقول والله تفاجأته بالعيد فالصيف أكيد حيجي في يعني مع نهاية العام الدراسي. فهذا الأصل أن يكون في هناك نوع من التخطيط، كما نخطط أحيانا للسفر، كما نخطط في ميزانية الأسرة، أن يكون هذا الصيف بما أنه الأبناء سيكون عندهم الوقت الطويل وقد ينشغلون فيما لا ينفع بالعكس قد يضر، فلا بد من الوالدين يكون عندهم نوع من البديل. بمعنى الشاعر يقول أن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أيه مفسدة. فهذا الشاب إذا وجد فراغا وقوة ومالا وأجهزة وديفايزز واتصالات متعددة بين يديه، لا نضمن أن يبقى في الطريق السليم. لذلك لابد من أن ترجع المحاضن التربوي والمؤسسات التربوية بشكل عام رسمية منها والأهلية إلى تفعيل دورها في خصوصا في هذا الصيف. الأصل أن تكون تفعيل الدور مستمر على مدار العام، لأنه يا جماعة إحنا عمنا نبني إنسان، إحنا مش
0: هي أصلا النوادي الصيفية موجودة عفوا حتى طوال العام، نادي الشتوي النادي الدائم.
1: تمام. ولكن الأصل كمان أنه كل المؤسسات هذه تتضافر في سبيل أول شيء احتواء الأبناء، اثنين والأهم يمكن يكون فهم كيف يفكر هذا الجيل الرقمي، بمعنى أنني لا أستطيع أن أفصل هذا الطفل أو هذا الشاب أو هذا اليافع فصلا تاما عن محيطه الرقمي وأدخله في دورات معينة. جميل، ولكن إذا أنا عرفت كيف أتعامل معه فأنا أجعل نوع من الموازنة، بمعنى وائم ما بين احتياجات هذا اليافع الرقمية، لا بأس نكون في تعامل رقمي محدود ومضبوط ضمن قواعد معينة في ساعات محددة، وفي المقابل أعمل على تنمية شخصيته من خلال مجموعة من المهارات واللي تفضلتي حضرتك في البداية منها، وأهمها أعتقد هو تحمل المسؤولية والتواصل وحل المشكلات والذكاء العاطفي والاجتماعي، اللي للأسف بحكي دائما أنه مدارسنا ومناهجنا وربما حتى جامعاتنا لا تنشئ هذا الجيل عليه. يعني الشاب يتخرج من الجامعة 12 سنة من المدرسة وأربع سنوات في الجامعة ولا يستطيع مثلا أن يتكلم كلمتين أمام الجمهور. هذه لازم نعود أبناء عليها من الصغر، لا يستطيع أن يتعامل
0: حتى عفوا في السوق، يخرج يذهب
1: يشتري. نعم، الذكاء المالي ما أسميناه. نعم، بالذكاء المالي اللي يجب أن يتأسس في هذا الأبناء. الآن فضل الله عز وجل في عندنا مجموعة كبيرة من الأندية، ما بنحب نخصص أو نذكر، والمهارات والقيم اللي بتشتغل عليها صارت واسعة وصارت محددة وتشتغل ضمن يعني منظومة تعمل على إشغال وقت هذا الفراغ. هون بيجي عاد دور أولياء الأمور في اختيار المكان المناسب لأبنائهم، بحيث يكون من يتولى هذا الأمر أولا متخصصا في هذا المجال، يعني إنسان تربوي، إنسان عاش التربية، إنسان عارك التربية، إنسان تعامل مع هذا الجيل له فيه يعني محكات، يستطيع أن يفهم مفاتيح أبنائنا الرقميين. فالحمد لله أنا متفائل الآن بكثرة الأندية وبعددها وبنوعيتها حقيقة. يبقى هون الدور على أولياء الأمور يختاروا النادي المناسب مع المتابعة، لا يكفي أني أنا خلاص سجلت ابني في النادي
0: مجرد قضاء وقت
1: ودفعت فلوس انتهى دوري، لا، دوري أني أنا أتابع أشوف ابني، أسأل ابني، أخذ فيدباك أو تغذية راجعة، شو عملت اليوم في النادي، شو تعلمت أو شو استفدت، شو المهارة. بعدين يجب أن ألاحظ سلوك ابني، الملاحظة مهمة جدا، هل تغير شيء في سلوك ابني؟ أيوة أحسنتي. إذا ابني بدأ في تغير في سلوكه، هذا المدعو له دائما، في تصرفاته في ألفاظه بدأ يظهر عليه شيء من يعني الجانب القيمي، شيء طيب، معناته النادي هذا بيشتغل صح. أما إذا ابني فقط داخل للترفيه، وأنا لا أدعو لذلك أبدا، يجب أن نمزج الترفيه بالتعليم بالمهارة. أما تفضل.
0: طيب دكتور عفوا، يعني الآن من الأخطاء التربوية الشائعة لدى أولياء الأمور، وخصوصا أنا أريد أشير إلى الأمهات، نحن كأمهات إلا من رحم ربي طبعا، وهو أسلوب الأمر، يعني أسلوب الأمر، اترك، لا تلعب، لا تفعل، لا كذا. نعم. محاولة إقصاء الطفل عن أو الأبناء عن جو العالم الرقمي وتركه في فراغ، يعني يجب إيجاد البديل، يجب إيجاد البديل مقابل المنع في هذا الجانب. وقد يقول بعض الأباء والأمهات لا نستطيع تسجيل الأبناء في الحاقم في النوادي الصيفية وهذه البرامج التي تنظمهم خلال الإجازة، ماذا يمكن التعامل؟ أليس من باب أولى أن يوجدوا هم بأنفسهم بعض النشاطات المشتركة ما بينهم بين الأبناء، وأن يتفرغوا للجلسات الحوار والمناقشة والسمع؟
1: صحيح.
0: يعني اسمح لي تجيبني عن هذه الإجابة، لكن معنا اتصال عبر الهاتف الدكتورة نسيبة الصوة عميد، نائب عميد كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية.
3: أهلا أهلا دكتورة.
0: حياك الله يا دكتورة نسيبة.
3: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب. دكتورة، احنا بنتحدث الآن في حلقتنا عن موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو غرس القيم، وكنا قد تناولنا الحديث منذ بداية الحلقة عن موضوع الأسرة ودور الأسرة في هذا الجانب. من جانبك، يعني في مجال العمل والدربة العملية اللي أنت مارستيها في المؤسسات التعليمية، في خصوصا في الجامعة وخصوصا في كليات التربية، هل لك أن توجهي مثلا أو توجهي رسالة إلى أولياء الأمور أو إفادة الجمهور حول هذا الموضوع؟
3: والله بداية أنا بدي أشكرك دكتورة ياسمين، أنت وضيفك ورابطة علماء الأردن وإذاعة حياة إف إم اللي هي داعم، وأنا بنت الرابطة طبعا، حول المواضيع الثرية اللي حضراتكم تطرحوها دائما. وسعيدة بأنه حضرتك عم تتناولي هذا الموضوع بأكثر من وجه، يعني أخذت دور الأسرة وهي واحد من المحاضن الرئيسية لتنمية القيم، وأيضا عم تحكي اليوم عن المؤسسات التربوية والجامعات كمحضن آخر أو وسيط آخر من وسائط التربية وتنمية القيم. يمكن إحنا بالعادة عم نحكي إنه المؤسسات التعليمية ذهننا بروح على إنه شهادات ومعارف فقط، ولكن الحقيقة إنه هذه المؤسسات التربوية لها دور محوري في بناء شخصية المتعلم وغرس القيم الإيجابية لديه. فالتعليم وحده يعني مش نقل معارف، ولكن إحنا بنتحدث اليوم عن تنمية شاملة للإنسان وبنائه، تكوينه أخلاقيا واجتماعيا ووطنيا حتى يكون قادر على خدمة نفسه ومجتمعه. بحب أحكي عن الجامعات أنها تقوم الحقيقة بدور مهم في ترسيخ القيم بفئة الشباب، وهي مرحلة أكثر نضجا من المدرسة. فإحنا يمكن بالمدرسة يكون متلقي أكثر لهذه القيم وبنائها وكذا، يعني من خلال مبادرات بسيطة من خلال المنهج ومن خلال أشياء أخرى، ولكن في الجامعات ينتقل الطالب من التلقي إلى المشاركة والقيم.

0: طلبة الجامعات كلياتها يعني والأنشطتها المختلفة، العمل التطوعي، الحوار الطلابي، المبادرات المجتمعية، كلها الحقيقة تعمل على إعداد منظومة قيمية، سواء كانت قيم مواطنة، قيم انتماء، احترام، النزاهة الأكاديمية، تحمل المسؤولية. هذه كلها أعتقد أنها يعني منظومة قيمية تسعى الجامعات إلى تعزيزها
1: يعني
0: عند
1: يأتي دور عفوا
0: أبنائها.
1: دكتورة يأتي دور الجامعة هنا بالانتقال من مرحلة التلقين المرحلة المدرسية إلى مرحلة التطبيق العملي والانخراط في المجتمع والتفاعل معه، ليس فقط من مجرد التعلم من مساقات الجامعية، بل أيضا من خلال التفاعل مع الآخرين والتطبيق والمشاركة في الأعمال التطوعية وغيرها في الجامعة وخارجها. وأعتقد يعني أبرز وسيلة لغرس القيم هي النماذج والقدوات الموجودة التي تأثر والتي سنتناول الحديث عنها إن شاء الله تعالى. أشكر لك هذه المداخلة دكتورة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما في خير هذا الجيل وتمكين هؤلاء الشباب بما ينفع، لأن الجامعة هي فعلا المحضن الثاني الذي يعمل على جبر الخلل الذي كان في مرحلة المدرسة. شكرا لك دكتورة على هذه المداخلة.
0: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. نعود إلى موضوعنا دكتورة، موضوع عندما تحدثنا عن المشكلة التي يواجهها الأخطاء التربوية لدى الآباء، وهي موضوع إيجاد البديل.
2: نعم، حقيقة كما قلت يعني أنه الأبوين هم المسؤولان يعني عن هذه التربية أولا كأول محضن قبل المدرسة، وهذه لا تنتهي المهمة إلا أن يعني يصل الأولاد إلى بر الأمان، ولكن مع بنفس الوقت مع غرس القيم كما قلنا أنه هذا الإبن له شخصية منفصلة يجب أن يبدأ بتحمل المسؤولية منذ الصغر. وأنا يعجبني بعض ما شفته يمكن في الغرب أنه الطفل حتى من الكيجي أو من الروضة بيعزكم هو من يربط حذاءه، من يستعمل ملابسه، هو من يقوم بجميع خدماته، لا عنده خادم ولا عنده أو حتى الأب أو الأم لا يحملان هذه المسؤولية منذ الصغر، حتى يبدأ يعتاد أن يقوم بهذا الشيء، كل ما يخصه يقوم به بنفسه. فالأباء إذا اشتغلوا منذ الصغر على شخصية الابن، ومثل ما تفضلت الدكتورة في موضوع القيم والمهارات، يعني إحنا كثير بنحب شخصية ابن مثلا يحفظ قرآن، شيء طيب وممتاز، والقرآن ينمي هذه القيم عند أطفالنا. وأيضا إلى جانب حفظ القرآن وتدبر القرآن هو الأهم، يجب أن يكون جانب بنائي في هذه الشخصية. تعلمين أن الشخصية تتكون من جسم وعقل وروح وعاطفة، هذه الجوانب الأربع القرآن عالجها في في في لو استعرضنا كما قلنا قبل قليل هرم لقمان في بناء الشخصية. لقمان عندما تكلم مع ابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبدأ معه في التأسيس في البناء، بناء العقدي، بناء الشخصية الملتزمة، ثم بدأ يعطيه شيئا من القيم والمهارات، فأمره بالصلاة، فأيضا بدأ يعني يعطيه شيء من التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاجتماعي والتواصل، عندما قال له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. شوف الأنبياء والصالحون كلهم تقريبا يعني اللي ذكرهم القرآن يعني تحديدا والقرآن احنا سيرهم حريصين أنه يزرعوا في من يربونهم أو في من تحت أيديهم هذه القيم منذ الصغر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسفنا قبل قليل مع سيدنا أنس، أنس 10 سنوات تعلم بالنمذجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتعلم الصبر، لم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل له الأف قط، لم يقل له لشيء فعلته لما وهكذا الطفل وحتى كبير السن، حتى طلابنا في الجامعة تأكد الآن لما تسأليهم هذا الشيء يمكن أنا عمليا جربته، يقول نحن نتعلم منك يا دكتور بالنمذجة، نتعلم مما نشاهده من سلوكك اليومي أكثر من
1: التأثر والاحتكاك. نعم
2: بالضبط، لذلك النمذجة قد يغفل عنها الوالدان، يعني ابني وابنك وابناء المستمعين جميعا حفظهم الله يرون السلوك العملي ومن خلاله يتعلمون، يرون اليوميات للإنسان تظهر يعني شخصيته من خلالها، تصرفاته من خلالها، ويبدأ يبني عليها نمط شخصيته في المستقبل. الطفل دائما مقلد وكل هذا يتخزن عنده في عقله وفي ذاكرته، ويبدأ يصنع لنفسه بعد ذلك شخصيته.
1: يعني لابد أولا من البناء العقدي
2: بلا شك.
1: لذلك كما أشرت سيدنا لقمان كيف رتب هذه الشخصية وهندسها بوصية بتوصية ابنه بمجموعة من التوصيات، هي ليست مجرد تنظير، لابد أن كان هناك خطوات عملية قام بها حتى صنع هذه الشخصية. العلاقة ما بين

العبد والخالق كبناء عقلي بداية، ومن ثم العلاقة ما بين العبد والآخرين في علاقة تكاملية حتى يكون هناك حياة سليمة وأيضا أنموذج خلينا نحكي نافع في مجتمعي. طيب دكتور، يعني مشكلة الآباء ينغمسون بمشكلة اللي هي توفير الجانب المادي للأبناء، بأي نوادي أسجل، أضعه مثلا في نشاطات عديدة مثل كرة قدم، سباحة، يحاولون إشغال الوقت فقط له ويتغافلون عن جانب أهم ألا وهو الاحتكاك المباشر مع الأبناء بجلسات حوارية ونقاشية والسماع لهم والسماع إليهم ومحاولة سماع مشاكلهم ومعالجتها. هذه المشكلة تعمل إلى وجود خلل نفسي. كيف توجه هؤلاء الآباء إلى التوازن ما بين الجانب النفسي و الفكري خلينا نحكي أو العملي من خلال الأخلاق؟ سنجيب عن هذا السؤال، اسمح لي بعد هذا الفاصل إن شاء الله. فاصل ونواصل متابعينا الكرام، ثم نعود، ابقوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.

للسياحة والسفر تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382 الزرقاء الجديدة 05385-6030 تسابيح خيارك المريح.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: عدنا إليكم من جديد متابعينا الكرام. حلقتنا لهذا اليوم عنوان غراس اليوم ثمار الغد، ومعنا في الاستوديو فضيلة الدكتور عبد القادر النجيلي. نجدد ترحيب بكم دكتورنا. أهلا
1: وسهلا
0: دكتور. كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع غاية في الأهمية، وهي التوازن ما بين الجانب النفسي والجانب الفكري والمتطلبات المادية في حياة الأبناء. يعني كثير من الأهالي نجد، خصوصا إذا كان الأب والأم عاملين، ينشغلوا وينخرطوا في المجتمع العامل، وتتولد كأنما صورة هي نمطية مجرد فقط توفير الرزق والحياة المثلى من نواحي مادية، وإغفال عن جانب هام جدا ألا وهو الجانب النفسي، الذي يعني يكون مدعاة إلى الوقوع في براثن الانحراف والفساد في أول محطة أو أول ما تعصف بهم الحياة من تحديات هذا الزمن.
1: صحيح، هذا موضوع أيضا من الموضوعات الحساسة، وما تطرقنا إليه في أكثر من جلسة سابقة إذا تذكرين، في موضوع عندما فرقنا ما بين التربية والرعاية. لأننا ربما كآباء نكتفي بدورنا الرعوي إذا جاز التعبير، بمعنى نؤمن المسكن والملبس والطعام إلى آخره، ولكن الحقيقة التربية أعمق من ذلك. التربية عملية بناء قناعات، كما تكلمنا قبل قليل في قصة لقمان عليه السلام. التربية هي عملية فهم لطبيعة هذا الطفل أو هذا الإنسان. التربية عملية حوار. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينشئ حوار دائما حتى مع صغار السن، عندما جاء لأبي عمير وقال له: يا أبا عمير، ماذا فعل
0: بك النغير؟
1: النغير هو طفل قبل مرحلة حتى البلوغ. فالتربية هي أشمل من أن تكون فقط عملية مادية يعني تغذوية أو رعوية أنا أؤمن بها أبنائي أو طلابي أو غيرهم، لأن هذا الإبن له احتياجات أخرى، خصوصا في هذا العصر كما تفضلتي، هذا العصر الرقمي. الأبناء الآن مشغولون في عالمهم الخاص بهم. أنا ما بعرف الآن كيف يفكر ابني، بماذا يفكر، مع من يتواصل. هذه كلها قد تخلق أو توجد يعني مداخل للشيطان عند ابني، وأنا في غفلة عنها. وربما كما تعلمين ونسمع بين الفينة والأخرى عن عمليات انتحار وعمليات يعني
0: صحيح.
1: انحراف أو إلى آخر، وهذه العمليات لم تأتي فجأة أو صدفة، حقيقة كان لها مؤشرات قد سبقتها، ولكن ربما نحن غافلون كآباء كما تفضلت بكسب العيش والرزق وما إلى ذلك، ونغفل أنه في مؤشرات كان منها مثلا القلق والفزع عند النوم، الانعزال، قلة الكلام إلى آخره من هؤلاء الأبناء، ولكن ربما انشغالنا جعلنا لا ننتبه لها، وحتى كما يقال يقع الفأس في الرأس. الأصل أن يكون دائما في حوار، يكون دائما في لقاءات، يكون دائما في متابعة. وكنا قبل قليل حتى أنا لو وديت ابني النادي الصيفي لازم أنا أتابع ابني في هذا النادي الصيفي بعد أن أختاره اختيارا سليما ودقيقا، أعرف ابني ماذا يفعل، كيف يقضي وقته. ابني قد يعرف حتى في النادي الصيفي ما الذي يمنع، أنا لا أضمن إذا لم أكن يعني أحسنت الاختيار في هذا النادي. أعرف رفقاء ابني دائما مع مين ابني بيتكلم، سواء رفقاء الحقيقيين أو الرقميين، وهذا كمان أصعب شوي، ولكن ممكن الآن طريقة الرقابة ويكون في عندي القفل الأبوي وإلى آخره. هذه كلها مدعاة أنه نعود الآن لموضوع التربية كما هو في الأصل، التربية الشاملة كما أراد لها الله عز وجل، كما جاءت في دينه، هي تربية شاملة. ولكن هذه التربية الشاملة كما قلنا بمبدأ نحن لا نملك أبنائنا. الإشكالية أو المفارقة على الطرف الآخر والنقيض أنه نحن نتعامل مع أبنائنا أحيانا بنوع من تكويش في العامية، يعني
0: استحواذ تام،
1: فهنا نلغي شخصياتي
0: كأنها ملكية خاصة من طويلة الأمد.
1: أبنائنا ملك لنا، وفي الحقيقة لا، أبنائنا لهم شخصية مستقلة، خصوصا عندما يبدو مرحلة البلوغ. أنا أكون أسست في الجانب القيمي والعقدي عرف ربه وتعامل مع هذه الحقائق الكونية وغيرها، ثم ينتقل إلى الناحية الاجتماعية، أسس في هذه المهارات الاجتماعية حتى يستطيع أن يسلك في هذه الحياة، أقوي بنيان ابني. الصلابة النفسية نحن الآن بحاجة إليها، لأن أكثر ما يميز أبناء هذا الجيل هي الهشاشة النفسية، يميزهم طبعا سلبا.
0: ذلك مش سهل الانقياد والتقليد الأعمى واتباع غيرهم من العادات والتقاليد، أو خلينا نحكي الخاطئة والمتبعة في حياتهم. ولذلك عندما يعني المشكلة أن بعض الآباء يقولوا أن ابني فجأة ظهر عليه ذلك، لا يوجد انحراف مفاجئ، بل هي علامات موجودة ولكن لم ينتبه إليها أو يتنبه إلى وجود هذه العلامات.
1: بلا شك يعني المسؤولية تبقى مستمرة، ولكن الرقابة كما نقول يعني لا تشعر ابنك برقابتك، ولكن أنت يجب أن تكون عمليا مراقب، بمعنى لا ترك الابن ينعزل في غرفته ومعه هذه الأجهزة 24 ساعة. هذا انحراف بلا شك، هذا فساد
0: قطعا.
1: نعم، مع فراغ، مع شباب وهذا يعني مؤدي بلا شك إلى فساد مطلق. ولكن يبقى لي دور الرقابة ودور الحوار والثقة وبناء الثقة. حقيقة إذا ابني كان في نوع من الثقة سيصارح الأم أو سيصارح الأب بما يحصل له، من تكلم اليوم، مين عرض عليه شيء، شو الصور اللي شافها في اليوتيوب أو في غيره، إذا كان في نوع من يعني التواصل، كان في نوع من الحوار، كان في نوع من الثقة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بناها مع سيدنا أنس بن مالك على صغر سنه فيأتي إليه. يمكن هنا أذكر بس قصة صغيرة، يعني سيدنا زيد بن حارثة عندما كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمين، وجاء أبواه بعد أن تعرف عليه، طبعا هو كان عنده أبوين ولكن هو بيع قبل الإسلام، وكان هو عند خديجة ثم وهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما جاء أبوا زيد ليأخذانه، النبي صلى الله عليه وسلم خيره، هذا أبواك وأنا يعني أحبك يا زيد، تعرف أنه أحب رسول الله وأحب رسول الله. ولكن زيدا العجيب أنه اختار من؟ اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبويه، لما رآه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن احتواء الرسول صلى الله عليه وسلم له طوال هذه السنوات. الأصل أن يكون هناك نوع من الحوار. لا أخفيك وأنت أم تعلمين الآن نحن هذا الشيء شبه مفقود في بيوتنا، لأنه هذه الديفايزز وهذه الأجهزة جعلت التواصل مباشر سواء للابن، حتى نحن الكبار أحيانا تأتينا هذه المشتتات ونشتغل فيها، وأحيانا نمسك الجهاز لنبحث عن شيء ونخرج بعد 3 ساعات ننسى عن إيش كنا نبحث، فتضيع أوقاتنا للأسف حتى الكبار في نوع لا تواصل. يعجبني بعض الأحاديث كنت أسمعها أحيانا عمليا، تقول مثلا الجدة عندما تأتون إلي لا تأتوا بأجهزتكم، ضعوها على الخارج، عزكم هناك كما تضعون أحذيتكم.
0: والدتي هيك تجمع الأجهزة أنه حتى لا ينشغلوا بال
1: تماما. نحن بحاجة لنرجع الآن عادي الأسرة الممتدة والحوار، وكيف أنا أجد وقت لأبنائي، هذا شيء ليس معجزا، ممكنا إذا أردنا، إذا عرفنا خطورة أن نترك الأبناء مع هذه الأجهزة طوال الوقت دون حوار، دون أن نفتح معهم خط دائما مباشر. نعم.
0: هاي المشكلة دكتور من تحديات التربية اليوم، ألا وهي يعني التحديات المعاصرة من خلال مثلا التكنولوجيا الموجودة التي هي وجدت لتحسين الروابط الاجتماعية، ولكن طريقة التوظيف والتعاطي مع هذه التكنولوجيا هي التي أدت إلى تقطيع أوصال العلاقات والروابط الاجتماعية، كما أشرت من خلال مجلس الواحد يعني في مشهد المجلس الأسرة الذي ينشغل كلهم بهاتفه لساعات، هم يجلسون مع بعضهم البعض ولكن كلهم بحياته وانشغاله وعالمه وهذا، وبالنهاية السلام عليكم وتنتهي الزيارة، لكن فعليا لم يحدث أي احتكاك فيما بينهم وتواصل. صحيح. الآن يعني حتى وجدت أنا نماذج لبعض العوائل التي عاجزت عن توفير هذه التكنولوجيا لأبنائها، لكن كانت قد نجحت في غرس أولا الوازع الديني ويعني المراجعة الذاتية للأبناء عند أي اختلاط أو محك مع الآخرين الذين لديهم هذه الأجهزة، فلم يكن كالشيء المستهجن لديهم ومحاولة أخذ أي شيء. أيضا أن هذه العوائل استطاعت أن تزرع الهدف الأسمى، وكلما علت الأهداف كما هو معروف ينظر إلى سفاسف الأمور بأنها غير هامة. الآن هؤلاء الأبناء الذين هم في أمانة بأعناقنا، كيف نستطيع الموازنة بين التكنولوجيا الحديثة؟ نعم. تمام، يعني أثر هذه، وأنت ألفت 7 من الكتب. نعم. كأنما في موضوع التحديات العصر الرقمي. نعم. كيف يمكن دكتور أجد معك بعض النماذج من الكتب والمهارات هذه لتوظيفها في التربية؟
1: نعم، هذه سلسلة أسميتها سلسلة مهارات الحياة، بدأنا بها بهاي الكتب الثلاثة المباركة صلى الله عليه وسلم وتكون يعني فيها نفع للناس. عمي. يمكن فكرتها جاءت من أنه أبنائنا خاصة أبناء هذا الجيل كما سمينا مهارات القرن 21 يفكرون بالطريقة الرقمية. طيب كيف نستطيع أن نؤسس في أبنائنا القيم والمهارات التي يحتاجونها لينجحوا في حياتهم وفي أخرهم؟ طبعا النجاح ليس نجاحا دنيويا، فبدأنا مثلا نستعرض البنيان العقدي كما قدمنا في مقدمة هذه الحلقة المباركة، بمعنى أن الطفل عندما يبلغ يبدأ يتساءل، لديه أسئلة وجودية، هذه الأسئلة الوجودية في الغالب لن يجد لها أجوبة للأسف عند الوالدين إلا إذا كانت أسرة فعلا تستمع ولها حوار، وقد لا يجد لها أيضا حتى أجوبة عند المدارس أو المحاضن التربوية. لذلك بدأنا يعني نشكل فريق عمل بحيث خرجنا بهذه المناهج وننطلق من حاجات أبنائنا الطلبة، كيف يفكرون، على ماذا يركزون، ماذا يريدون أن يكونوا في المستقبل. وضعنا مثلا مجموعة من المهارات في كل كتاب، قسمناها إلى 4 أو 5 مهارات في محاور رئيسية، منها على سبيل المثال في في جلساتنا التدريبية أكتشف ذاتي ورسالتي في الحياة. جميل جدا، بل من الضرورة أن هذا الطفل أو البالغ اليافع عندما يبدأ يفكر في في في هذا الكون ويبدأ يبني بناء عقديا سليما يعرف ما هي رسالته في الحياة، لماذا وجد، ومخلوق لله، إذن عنده رسالة. أيضا مصبتي وهوية الرقمية، إحنا الآن مثل ما تفضلت متعامل مع هذه الأجهزة والديفايزز والاتصالات، لابد أن يكون هناك نوع من الضبط لها، لا نستطيع أن نمنعها، لا نستطيع أن نحجبها، ولكن نستطيع أن نضبط ونخفف من تغول هذه الأجهزة الآن في حياة أبنائنا. كذلك في عنا جلسات البوصلة الداخلية، يعني الشاب هذا له مجموعة من المهارات المهمة، منها التواصل، منها تحمل المسؤولية، منها الملاحظة، منها حل المشكلات، وأيضا الميزانية، موضوع الذكاء المالي تفضلت حضرتك فيه قبل قليل، إنه الطفل هذا يعرف كيف يبيع، كيف يشتري، كيف على الأقل يصرف مصروفه بطريقة سليمة. كذلك عندنا التفكير خارج الصندوق، فهذه كلها مجموعة من المحاور الرئيسية اللي احنا تطرقنا إليها، بحيث إنه الطالب أو الابن الذي يمر في هذه المراحل، هذه المستويات الثلاث على الأقل اللي هي بتبدأ من صف السابع الثامن التاسع، يستطيع أنه يعني يفهم ذاته أول شيء، يفهم نمط شخصيته، يعرف رسالته في الحياة، يعرف ماذا يريد، ربما يظن يعرف موضوع تخصصه منذ الآن، يعرف ميوله. الآن ما عاد التخصص ينتظر حتى الثانية عشرة بعد التوجيهي، الآن ممكن صف يعني سابع أو ثامن أو تاسع يكون هو مبرمج، يكون هو دخل هذا العالم وبدأ يتكسب إلى آخره. فهي مهم الآن تتغير حتى منهجنا الرسمية منها وغيرها بهذا الشكل، بحيث الطالب ينجذب نحو هذه المناهج أنه تخاطب حاجات رئيسية في حياته، تخاطب أشياء هو يحتاجه قد لا يجدها في المناهج الرسمية. من هنا جاءت فكرة هذه المناهج، ولأن إن شاء الله ستكون جزء يعني من نادي للمهارات إن شاء الله دائم في قادم الأيام بإذن الله.
0: جميل دكتور، يعني أنت أشرت إلى أمر غاية في الأهمية، ألا وهو المهارات في التربية. نعم. لا يكفي فقط تنوع الأساليب، مع خصوصا تغير الزمان وتنوع الوسائل والأساليب، يوجد هناك حاجة إلى وجود مهارات في هذه القيم وغرسها، خصوصا أن دلالات القيم تتغير مع الزمان، مع وجود القيمة نفسها بحد ذاتها هي الأصل، لكن الدلالات تغير نتيجة تغير الأفهام للمجتمعات، مع وجود التحديات المتنوعة وخصوصا في ظل العصر الرقمي. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما ألفتم وبما قدمتم إن شاء الله تعالى. طيب دكتور، يعني نختم بنموذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التربية كبناء، كما ذكرت قبل قليل سيدنا لقمان مثالا للأهالي ليعتبروا من خلاله في كيفية التربية واكتساب مهارات وأساليب متناسبة مع توظيفها في حاجات العصر اليوم.
1: جميل حقيقة، يمكن الوقت ما بعرف كم معنا من الوقت قد لا يتسع لسرد أكثر من نموذج، ولكن جزء من كتابي السابق اللي هو تربية الأبناء في العصر الرقمي ذكرنا فيه نماذج من تربية القرآن لأنبياء الله، وذكرنا فيه نماذج من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته، فكثيرة هي النماذج. مثلا لو أخذنا نموذج السيدة أسماء رضي الله عنها ورضي الله عنهما، أسماء بنت أبي بكر، في تربيتها لسيدنا عبد الله بن الزبير، هذا الشاب الذي عمر رضي الله عنه، تعرفون القصة المشهورة لما مر من الزقاق وراء الأطفال سيدنا عمر كان يهابه الجن والإنس، فهرب الجميع إلى هذا الشاب الصغير أو الطفل، فقال له لم يعني تتحرك أنت مثل ربعك يعني، فقال يا أمير ليس الطريق ضيقة حتى أوسع لك، ولست لم أفعل ذنبا حتى أهرب. فهذه شخصية سبحان الله كان لها تأثير في التاريخ الإسلامي. لو سألنا من أين جاءت هذه الشخصية، نرجع للأم السيدة أسماء رضي الله عنها، هي من ربت هذا النموذج. فالنماذج طبعا هي كثيرة سواء في القرآن أو في سير الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، لكن لاحظي أن هذه التربية بدأت منذ الصغر، كانت أمه وهي حامل به تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو بكر في الغار تزودهم بالطعام، حتى سميت بذات النطقين. فهذه الأم الصالحة هي التي ربت هذا الابن عندما كانت جنينا. تخيلي الجنين قد يستمع أو توصل له الأم، وكثير ما سمعنا من قصص حتى في عصرنا هذا عن أم تسمع ابنها القرآن وهو الجنين، لذلك يسهل عليه بعد ذلك حفظ القرآن، يبقى هذا شيء في موجود في جهازه العصبي. لذلك القصص كما قلنا هي كثيرة، ولكن يعني دائما البعض يقول نحن نحتاج لقصص الصحابة، لا، حتى لو في العصر الحديث في هذه الكتب في الكتاب الأول ذكرنا قصة عن شاب قطري، لأنه هو شاب كان يافع يعني في ذاك الوقت، اسمه غانم مفتاح، كنا سمعناه غانم مفتاح، ولد يعني بمعجزة، أو ولد يعني عنده نوع من العجز الكامل بدون أطراف، حتى الأطباء قال له أمه بنصحك أنه نجهد هذا الطفل، طبعا آمنت به أمه ولم تجهده، فنشأ بهذه النشأة الخاصة به، حتى أنشأت لهم مدارس خاصة لمن هم يعني على شاكلته. وغانم الآن هو شاب تخرج من إدارة الأعمال من بريطانيا، يتكلم أكثر من لغة، له
0: سفير أيضا،
1: نعم له تأثير في أصوات وسائل التواصل الاجتماعي، تعلمون أنهم قد افتتح كأس العالم في قطر 2022. إذا دائما في نماذج، حتى البعض دائما يقول لك أنتم دائما يا أخي ترجعوا للصحابة رضوان الله عليهم، طبعا بلا شك هم القدوات، ولكن حتى في عصر الحديث يمكن أن ننشئ أبناءنا تنشئة سليمة إذا آمنت الأم وإذا آمن الأب بدوره ولم يكتفي بدور الرعاية فقط،
0: حتى مع ضعف الإمكانيات الموجودة. يعني ذكرت عندما نذكر أمثلة من السلف الصالح يقولوا كانت في زمانها ولا يوجد التحديات، لكن ماذا نشير دائما ولا بد أن نذكر دائما بأهل غزة كيف استطاعوا إنشاء هذه الأسر مع ضعف الإمكانيات والحصار والظروف المعيشية الصعبة، لكن نشأوا عددا من النماذج التي كانت قادة في زمانها، وإن شاء الله تعالى يكونهم قادة لما بعدهم من أجيال، لما جعلوا من غرس صالح سنأتي ثمره إن شاء الله لاحقا. رسالة تختم بها دكتور بإذن الله؟
1: رسالتي دائما هي الإيجابية، يعني لا نيأس، لأن كما قلت يعني سيدنا نوح بقي حتى آخر لحظة يا بني اركب معنا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، بمعنى أن أنا أبقى أدعو لهؤلاء الأبناء بالصلاح، دائما جزء من صلاتي تكون لأبنائي بأن يصطحهم الله عز وجل. أيضا أني أنا دائما أسعى أن أطور نفسي كما أطور نفسي في حياتي المهنية، أن أطور نفسي تربويا بغض النظر عن تخصصي، كيف أستطيع أن أتعامل مع أبنائي أبناء هذا العصر الرقمي، دائما أقرأ، دائما أدخل دورات، يعني أدخل في كل شيء، في أعمل أبديت لأي مسألة ممكن تعيني في تربية أبنائي، دائما أحاول أكون صديق، أكون قريب من أبنائي من طلابي، بمعنى لا أكتفي بالتربية فقط عن بعد، أن تكون النمذجة اللي تكلمنا فيها أيضا في المقدمة، النمذجة ثم النمذجة ثم النمذجة، لأن الإنسان يتعلم بالسلوك أكثر ما يتعلم من الكلام.
0: بارك الله فيكم دكتور على جميع ما أشدتم وأفدتم في هذه الحلقة. وفي ختام حلقتنا نتذكر أن الثمار الطيبة لا تنبت بين ليلة وضحاها، وإنما تحتاج إلى غرس صالح ورعاية مستمرة وصبر جميل، وما نزرعه اليوم سنحصده غدا، وإن شاء الله غرسنا الطيب المبارك سيكون هو الأثر المبارك للأجيال القادمة، حتى نستطيع أن ننهض بمجتمعنا ومستقبل أوطاننا وبأمتنا بأكملها بإذن الله تعالى. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفنا على كل ما قدم من رؤى وأفكار قيمة في هذه الحلقة، ومن الهندسة الإذاعية الأخ محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة الأخ عبد الله حسن، ولكم متابعينا الكرام كل التحايا والتقدير على هذه المتابعة الطيبة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية.
1: مرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم من يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلاً تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلاً، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية

0: مركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
1: مدارس الوطن العربي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-36-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
5: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-66-48-43.
6: النشامة يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
7: الصورة
8: ماجيك واستمتع بصورتها.
7: الصورة
6: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
9: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
6: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلة العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلة العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في حلقة اليوم بدنا نحكي عن مفهوم مهم جدا في التميز المهني، وقاعدة مهمة من قواعد العمل الأساسية للموظف المثالي. القاعدة اسمها فجوة التقدم. فكروا معي، ليش في شخصين ببلشوا بنفس الشركة ونفس الشهادة ونفس الذكاء، بس بعد سنتين واحد بصير مدير والثاني لسه بيبعت الإيميل المعتاد؟ الفرق مش بس بالجهد، الفرق إنه في واحد منهم فهم إنه المسافة بينه وبين مديره مش مجرد مسمى وظيفي، هي فجوة لازم يردمها بذكاء. شو يعني فجوة التقدم؟ ببساطة هي المسافة بينك وبين المستوى الأعلى منك وظيفياً، بينك وبين مديرك، بين مديرك وبين المدير العام، بين أي مستويين في السلم الوظيفي. هاي الفجوة مكونة من ثلاث أشياء رئيسية: المهارات، الخبرات، العلاقات. مديرك عنده مهارات أنت لسه ما عندك إياها، عنده خبرات أنت لسه ما مرت فيها، وعنده علاقات أنت لسه ما بنيتها. هاي هي الفجوة. طيب السؤال الأهم، كيف تردم هاي الفجوة؟ الجواب بكلمة واحدة: المبادرة. لكن انتبه، مش أي مبادرة. في قاعدة أساسية لازم تمشي عليها أولاً قبل ما تبلش تطبق قاعدة فجوة التقدم. القاعدة بتحكي: أتقن ما داخل الصندوق ثم أبدأ العمل خارج الصندوق. شو يعني؟ يعني قبل ما تفكر تتطور وتبلش تفكر زي مديرك، لازم تكون متمكن 100% من مهامك الأساسية، شغلك كامل واضح منجز بدون أخطاء. لما توصل لهاي المرحلة، هون بتبدأ اللعبة الحقيقية. ابدأ اسأل نفسك، شو مديرك بفكر فيه؟ شو أولوياته؟ شو المشاكل اللي عم بيحاول يحلها؟ وحاول تشتغل عليها قبل ما يطلبها منك. الموظف العادي بنفذ المطلوب، الموظف المثالي بفكر بالمستوى الأعلى وبيبدأ يطبقه. بتذكر موظف كان يشتغل معي كان ذكي جداً، لاحظ شو الأشياء اللي أنا بركز عليها يومياً، شو القرارات اللي بهتم فيها، شو التقارير اللي براجعها. بلش يشتغل عليها بدون ما أطلب منه، صار يجهز أشياء قبل ما أطلبها، يقترح أفكار أنا أصلاً بفكر فيها، سهل علي شغلي. ببساطة بلش يغطي فجوة التقدم بيني وبينه، وكان يتدرب على منصب المدير وهو لسه موظف. تتوقعوا لما صار في شاغر إداري مين أول اسم خطر في بالي وليش؟ أكيد هو، لأنه ما كان ينتظر الدور، كان بيتدرب عليه مسبقاً. لكن خلينا أكون صريح معكم، هذا الأسلوب مش سهل، رح تتعب أكثر، رح تتحمل مسؤوليات أكبر، ورح تشتغل أحياناً بدون مقابل مباشر. لكن هذا هو الاستثمار الحقيقي في نفسك، لأنه اللي بيشتغل على مستوى أعلى من منصبه هو أول شخص يرشح لما يفتح هذا المنصب، وإذا ما كانت بنفس المكان أنت اكتسبت خبرة لمكان تاني. فالترقية مش مجرد قرار إداري بوقع عليه المدير، الترقية هي نتيجة لجاهزية واضحة شافوها فيك قبل ما تستلم المنصب. الخلاصة، إذا بدك تترقى بسرعة لا تنتظر الفرصة، اصنع حالي نفسك، اتقن دورك الحالي ثم ابدأ بالتصرف كأنك في الدور القادم. ردم فجوة التقدم بيبدأ من عقليتك، بعدين بظهر في أفعالك اليومية. وتذكر دايما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فخليه أنجح مشروع.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

لما يلتقي ضلعين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: صوت

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، نحيا في أسرنا، نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. سلام الله عليكم ما دمتم في سبيل الله قيدكم وفي مرضاته ذهابكم ومراحكم، بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطيب. في هذه الذكرى، ذكرى يوم عاشوراء التي نعيشها ونتفيأ ظلالها، أستأذنكم ألا أكون برفقة أخي وحبيبي الدكتور محمد كما كنا في يوم الهجرة، ونعود إن شاء الله عودا مع القرآن إن شاء الله مع حضراتكم في تلكم السلسلة التي شرعنا بها في شهر رمضان. أسأل الله أن يعيننا وإياكم. يوم عاشوراء، أعظم وأكرم بهذا اليوم، يوم من أيام الله، والله تبارك وتعالى يأمرنا أن نذكر بأيام الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بأيام الله، قال وذكرهم بأيام الله، كما أمر موسى أيضا عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة لن أقف على كثير من تفاصيل يوم عاشوراء المطروقة، فقد أفاض أهل العلم فيها وأصبحت محفوظة ومعروفة لدى القاصي والداني والقريب والبعيد، ولكني سأقف على ما نحتاج إليه فيما أعتقد على ما نحتاج إليه في هذه الأيام، على المعاني الكامنة وراء هذا اليوم العظيم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه؟ لماذا أمر بصيام التاسع والعاشر حين قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر؟ لماذا قال نحن أو أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم؟ ما الذي يكمن وراء هذه المعاني العميقة؟ هذا ما أحاول إن أذنتم أن أدندن حوله في هذه الدقائق. أبدأ وبالله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان. أولا، فكرة يوم عاشوراء هي فكرة الانتماء لدوائر الحق ورفض دوائر الباطل حتى عبر الأزمنة الماضية. أنت تنتمي إلى الحق، أنت جزء أصيل من الحق الممتد من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. أنت تبرأ إلى الله من ظلم عاشته البشرية منذ فجرها إلى قيام الساعة. نحن أحق بموسى منهم. هذا النبي الذي صارع الباطل وجابه الباطل وكان في خضم حياته في صراع مع الباطل، هذا النبي أنتمي أنا إليه، أنا أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. ذلك قول حبيبي عليه الصلاة والسلام، رسولنا، قدوتنا. فكرة الانتماء هي فكرة خالدة في يوم عاشوراء. هل تنتمي إلى الحق؟ هل تنتمي إلى دوائر الباطل؟ هل تعتز بانتمائك للحق؟ فكرة أن أعتز، أن أجهر بانتمائي للحق، لا أن أكون وأنا أنتمي إلى الحق أن أكون منكسر الجناح، خائرا، واهنا، ضعيفا، لا، بل اعتز يا أيها الإنسان بانتمائك لهذه القافلة المباركة في فكرة الحق. هل تستشعر أنك تعتز بالحق؟ يوم عاشوراء يوم نحن أحق بموسى منهم، هذا النبي الذي جابه الباطل نحن ننتمي إليه. الله أكبر. فكرة الانتماء رقم اثنين، فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في ديننا. الحق والباطل لا بد أن يتصارعا. إذا رأيت الحق والباطل في مرحلة انخراط وانصهار، فاعلم أن الذي تراه ليس حقا، لأن الله عز وجل سطر في كتابه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، هذا زعم، وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكرة الصراع هي فكرة أصيلة، فكرة النبوة ينبغي أن يكون بجوارها فكرة صراع، فكرة أتباع النبوة أصحاب الحق ينبغي أن يكون في الصف المقابل لهم من يحارب ذلك الحق، الله تبارك وتعالى يصدر ذلك. يقول مولانا العظيم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كل نبي له عدو من المجرمين. والآية الأخرى: جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. تجد أن الإنس يوحي إلى الجن والجن يوحي إلى الإنس، تجتمع منظومات الإنس ومنظومات الجن في صراع ذلك الحق. فكرة صراع الحق والباطل هي فكرة أصيلة في يوم عاشوراء، فكرة الانتماء للحق، الانتماء لدوائر الحق، حتى لو لم أعش في تلكم الدائرة أو في تلكم الحقبة، كيف وإن كنا نعيش اليوم صراعا بين الحق والباطل. إذن فكرة الصراع فكرة أصيلة عاشها الأنبياء. أصحاب الباطل يعرفون أن أصحاب الحق على الحق. أهل الباطل من يحاربون الحق، من يحاربون الفضيلة، يعلمون أن أصحاب الحق على الحق. رأيتم إلى أبي جهل حينما قال لنبينا عليه الصلاة والسلام، والقرآن يسطر ذلك، يقول: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الهدى، هل تؤمن يا أبا جهل بأن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى؟ نعم، هو يؤمن تماما أن الذي جاء به هو الهدى. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أرأيتم إلى حيي بن أخطب حينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان يجلس بجانب أخيه وهو يعرف صفات النبي، يعرفونه كما يقول المولى في كتابه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال لأخيه حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قال له: نعم. ما أنت صانع؟ قال له: لأحاربنه أبد الدهر. أصحاب الباطل يعرفون يا صاحب الحق أنك على الحق، ولكنها سنة الله في دفاع الحق للباطل والباطل للحق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن فكرة الانتماء للحق، فكرة أن تعرف أن الحق والباطل في صراع ليس في الزمن الذي تعيش. كثير من الناس من يريد أن يعيش الحياة وردية بدون صراع، لا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما استقبلته المدينة، كانت يثرب، فأنارت برسول الله وأنيرت، عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه. كانت النتيجة 85% من الأنصار شهداء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فكرة الالتحام بين الحق والباطل فكرة متجسدة في عاشوراء، ولكن الله عز وجل سينصر أهل الحق، وسنرى من خلال السنن والسنن والنظم الإلهي، القانون الإلهي، كيف ينتصر الحق. والحق لا يحابي أحدا، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا الحق. النتيجة مضمونة في صراع الحق والباطل: إن الله بالغ أمره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا متى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ستنتصر يا أيها الحق، يا صاحب الحق، ستنتصر في الحياة الدنيا. قد لا ترى هذا النصر، بانتصار الحق تنتصر، حتى لو لم ترى النصر قال الله لرسوله: فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. ممكن ما ترى انتصار الحق، ولكن البطولة أن تموت وأنت على طريق الحق. لذلك العبرة للمؤمن أن يكون على الطريق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فكرة الانتماء، فكرة الصراع، الفكرة الثالثة، فكرة بديعة في عاشوراء، فكرة المخالفة. كيف ذلك؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم، عن اليهود، يصومون عاشوراء، فأراد أن يخالفهم فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. لماذا؟ يريد أن يخالف اليهود. فكرة المخالفة فكرة أصيلة في دين الله، فكرة بديعة. أنا بدي أخالف اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بتنظيف أفنيتنا: خالفوا اليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود، اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، خالفوا اليهود. فكرة المخالفة هي فكرة أصيلة في دين الله، لأن فكرة عدم المخالفة تعني فكرة انبهارك بالآخر. والله هم عندهم حضارة، أنت لابد أن تخالفهم، عندهم حضارة، تبدأ تنبهر بما عندهم. يا أخي عندهم قطارات وانضباط ونظام ومواصلات ونظافة وتعليم وصحة و عد من هون لبكرة. فيبدأ الانبهار، يا أخي والله احنا شعوب متخلفة. تبدأ بالانحدار في مجتمعك نفسيا وأخلاقيا، تشعر بعدم قبولك لهذا المجتمع. قد يكون ما تقوله في مجتمعك حقا، ولكن فكرة أن تنبهر بالآخر هي فكرة يرفضها الإسلام. خالفوا اليهود، لا لا لا تطمئن إليه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لا مجرد الركون ميل قلبي، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الله تبارك وتعالى يقول في حق أولئك القوم، قال: يوادون من حاد الله ورسوله. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله، مش موجود، لا تجد، مش موجود قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، الود الميل القلبي، من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فكرة أن تخالف اليهود فكرة نجدها في عاشوراء واضحة: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. بضد المخالفة أنت تنبهر بالآخر. أمة مادية، اليهود عبر التاريخ أمة مادية تنبهر بهم ثم تنصهر في حضارتهم ثم تندثر يا أيها الإنسان، كما يقول دكتور عبد الوهاب المسيري. لكن إذنوا لنا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام. كنا قبل الفاصل قد تحدثناكم عن أفكار ثلاث: فكرة الانتماء للحق، فكرة صراع الحق والباطل، رقم ثلاثة فكرة المخالفة: لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. الفكرة الرابعة في يوم عاشوراء هي فكرة الصيام. اسمحوا لي أن أقف قليلا مع الصيام. الصيام في القرآن الكريم، دققوا، الصيام في القرآن الكريم مذكور مع قضايا كبرى. الصيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مذكور مع قضايا كبرى، سأفصل. تجد مشاهد الصيام في القرآن عجيبة. ما الصيام؟ هو الامتناع مع القدرة، في امتناع بدون قدرة، هذا اسمه فقد، أنا لا أجد فأنا ما عنديش. الصيام هو الامتناع في الأصل، في الأصل هو الامتناع مع القدرة. تجد أن الله عز وجل أول ما أمر بالصيام في البشرية، في فجر البشرية، أمر آدم. كيف ذلك؟ بحسب ما حررنا من تعريف الصيام، الله تبارك وتعالى يقول لآدم وزوجه وهم في الجنة: كلا منها رغدا حيث شئتما. طيب، لكن هذه الشجرة صوما عنها ولا تقرب هذه الشجرة. لماذا؟ لأن، دققوا في العبارة، لأن آدم عليه السلام يعد ليكون خليفة لله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من بنود إعداد هذا الخليفة أن يكون قادرا على ضبط نفسه، لذلك يؤمر بالصيام، رقم واحد آدم عليه السلام. رقم اثنين، بنو إسرائيل حينما تحركوا حركة ثورية للخروج على الظلم، للخروج على الاستعباد الذي تعرضت له بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام. والقرآن قلما يحدثنا عن الزمن، ولكنه هنا يحدثنا عن الزمن. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ متى؟ من بعد موسى، إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم أتوا إلى نبي قالوا له: يا أيها النبي، أنت

ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا بعرفكم يا جماعة، معقول يعني الآن سيكتب عليكم القتال ولن تقاتلوا؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا لا يا ابن الحلال. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. إذن حركة شعبية دينية، الدليل إنهم راحوا عند نبي، ما راحوا عند واحد ليبرالي علماني شيوعي بوذي هندوسي، ما راحوا، إذ قالوا لنبي لهم. فتحركت الشعوب حركة إسلامية، بلاش، تحركت الشعوب تحركا إسلاميا، تمام؟ طيب، فقالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا، قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل، ابن الحلال، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد بنيت حياتنا على أركان النهوض والخروج على الظلم الذي نعيش، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كيف ما بدنا نقاتل؟ إحنا مهجرين من أرضنا، من وطننا، أبنائنا يقتلوا أسرى في السجون، يعذبون صباح مساء، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. ما هو عارفهم نبيهم. بعدين الله عز وجل إيش قال لهم؟ قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مش أنا، أنتوا جيتوا عندي قلتوا لي، إذ قالوا لنبي لهم ابعث أنت يا أيها النبي، مش أنا اللي بدي أبعث. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا له لا لا ما بزبط. ليش؟ قالوا هذا طفران، ما مع قروش. قالوا أن يعني كيف أن يكون له الملك علينا؟ طب شو اللي مش عاجبكم؟ ونحن سلالات، ونحن أحق بالملك منه. شوف اعتراضاتهم، اعتراضات دنيوية. صح هم تحركوا حركة دينية عند النبي، بس اعتباراتهم في قرارة نفوسهم لسه دنيوية. ونحن أحق بالملك منه، سلالاتهم بدها هي اللي تحكم الأرض. طب رقم 2، ولم يؤت سعة من المال، ما عنده فلوس، ما عنده دراهم، ما عنده قروش. قال لهم لا يا ابن الحلال، إن الله اصطفاه عليكم، وأركان القيادة مش زي ما أنتم بتتوهموا، مش إنها تكون سلالات من سلالاتكم، ولا إن يكون معها مصاري ورصيد زي رصيدكم اللي أنتوا بتفكروا فيه. ولم يؤت سعة من المال. قال لهم لا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده. أنا بدي قائد عسكري بسطة في العلم والجسم، بدي يكون يفهم، عنده خطط، عنده استراتيجيات، عنده خطط اقتصادية، عنده خطط عسكرية، عنده خطط في حماية المجتمع، عنده خطط فكرية، عنده خطط. وزاده بسطة القيادة في العلم والجسم. المهم قصة طويلة، الله تبارك وتعالى أراد أن يمتحنهم بالصيام. قال لهم نبيهم أنتوا حتمروا على نهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. فكرة الصيام هي مقدمة لبناء الاستخلاف في النفس والأمة. عيد آدم عليه السلام بده يكون خليفة، لا تقرب هذه الشجرة أنت وزوجك. بنو إسرائيل بدهم يتحركوا حركة تؤدي إلى أن يكونوا أحرارا، تؤدي إلى أن يكونوا أعزة،
هذا النهر اللي حتشربه حتمروا عليه لا تشربوا منه إلا من اغترف غرفة بيده، بيكون مع هذا الجندي. فشربوا منه إلا قليلا منهم، اللي ما شربوا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تعدادهم كتعدادكم يوم بدر. يا سلام. طيب إحنا متى أمرنا بالصيام أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ متى أمرنا بالصيام؟ أمرنا بالصيام، تفضل، في أول معركة ومواجهة كبرى بين الحق والباطل. إيش يعني كبرى؟ هي تسمى غزوة بدر الكبرى. ليش؟ لأنه في قبلها غزوات، في قبلها 4 غزوات و4 سرايا قبل ما نوصل لبدر الكبرى اللي كانت في 17 رمضان، في ذلك العام الذي سنواجه فيه قريش. تؤمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالصيام، فينزل عليها الأمر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لم يكتب في السنة الأولى من الهجرة، ولم يكتب في البعثة 13 سنة، لم يكتب علينا صيام إلا ما كان متفرقا منه، ليس وقتا لذكره، ولكنه الآن أصبح إلزاما على الأمة. ليش؟ لأنه أنتم حتروحوا تواجهوا الباطل. ففكرة الصيام بحد ذاتها هي فكرة بنائية للإنسان والأمة تمهيدا لفكرة الاستخلاف. أنت لن تستخلف ولن تواجه الباطل إلا إذا كنت قادرا على كبح جماح نفسك. هو تعليمات الإسلام بالمجمل تيجي بتقول لك اكبح جماح نفسك. نفسك هذه بدها تنام، بيقول لك لا تنام. ليش؟ بيقول لك قم الليل إلا قليلا. بيقول لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا كان ثلث الليل الأخير أجمل وقت للنوم. قل لك تنزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نزل ربكم إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فينادي في خلقه هل من مستغفر، هل من تائب، هل من صاحب حاجة. لا تنام، اصحى. طب انت بتيجي نفسك تقول لك نام بمنعك، نفسك تقول لك كل يعني طعام لذيذ، قال لك ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. يا سلام. قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لا اضبط حالك، هي كل التعليمات تقول لك اضبط حالك، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. طيب إن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الصيام هو فكرة ضبط للنفس، لكن الصيام مقدمة، الصيام مقدمة لفكرة الاستخلاف. فكرة يوم عاشوراء هي فكرة انتصار وانكسار، انكسار للنظرية الفرعونية وانتصار للنظرية الإلهية. هذا اليوم لابد أن تصوم يا أيها الإنسان فيه. طبعا صيامه سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الفاصل قال كما عند الطبراني في الأوسط، قال عليه الصلاة والسلام من وسع على عياله في يوم عاشوراء، عيد، هذا عيد لنا، من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر عامه. يا الله، عجيب. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام، قبل أن أحدثكم عن سنن النصر وسنن المعية في النصر، أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل، ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام. الله تبارك وتعالى أرسل موسى إلى فرعون وأيد موسى عليه السلام بأخيه هارون رسول نبي. موسى عليه السلام أكثر أنبياء الله ذكرا في القرآن، أكثر من 135 مرة، ممكن 136 مرة في 131 آية. ماذا أريد أن أقول؟ موسى عليه السلام يجابه فرعون في مراحل. المرحلة الأولى الله تبارك وتعالى يكون مع موسى معية خاصة، ولكن الله عز وجل لا يحقق لموسى النصر بمعية النصر. كيف؟ صبركم علي. يقول الله عز وجل لموسى وأخيه اذهبا إلى فرعون. موسى وهارون يذهبان إلى فرعون في أول مواجهة واضحة بين موسى عليه السلام مع فرعون. موسى وأخوه قالوا قولة لا يستحق الإنسان معها، مع هذه المقولة، معية الله في النصر. كيف؟ إيش قالوا؟ اذهبا إلى فرعون قال ربنا إنا نخاف. تكلموا بالخوف، الكلام بالخوف ممنوع. أنت في صف الله، أنت جندي من جنود الله، أنت في صف الحق سبحانه وتعالى، لا تتكلم بالخوف. المرحلة الأولى مرحلة الكلام بالخوف. طبعا إحنا بيجي القرآن بنهانا عن الكلام. أول خطاب للمؤمنين في كل القرآن: يا أيها الذين آمنوا اضبط أقوالك، لا تقولوا، اضبط كلامك. ممنوع إنسان مؤمن وغير مؤمن ما يضبط كلامه. طب هل السنن تنطبق على الأنبياء؟ نعم. ألم يقل الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لن ننصرك ثم لا تجد لك علينا نصيرا إن أنت ركنت إليهم شيئا قليلا. معية الله في النصر لا تتحقق حتى مع أنبياء الله إلا ضمن ثوابت وقوانين وسنن ونواميس رسمها لنا الله تبارك وتعالى. من يتكلم بالخوف، أعني هنا القيادة بالذات، من يتكلم بالخوف هنا لا ينصر. قال ربنا إنا نخاف، لا، لم تستكملوا أركان النصر. طيب الآن في المرحلة الثانية، في المرحلة الأولى في البناء التربوي في صراع الحق والباطل، اضبط أقوالك. انت ليش تتكلم بالخوف؟ قال ربنا إنا نخاف. تتذكروا في سورة البقرة الله عز وجل يأمرنا أن نضبط أقوالنا في حق شهدائنا، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تتكلم، اضبط أقوالك، انتبه لألفاظك. أو نحن محاسبون؟ ثكلتك أمك يا معاذ الحديث. إذن ضبط الأقوال. طيب ضبطنا أقوالنا، المرحلة الثانية بناء القرآن يبني، والنواميس السنن القوانين التي انطبقت على موسى عليه السلام تنطبق على أمتنا، ويأتي القرآن يوصينا بها. إذن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، اضبطوا أقوالكم. طيب بيجي المرحلة الثانية، موسى عليه السلام في يوم الزينة، مشهد بديع
يحشر الناس ضحى، يعني مش انت في مسرح الكل عم بيطلع. موسى عليه السلام اخذ درسا ممنوع انا اتكلم بالخوف. طيب الان بدي اواجه. القوا السحرة حبالهم وعصيهم، القوا حبالهم وعصيهم. موسى عليه السلام يتخيل فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مشهد مرعب. والجمهور وأنا بتخيل تصفير وتصفيق، والحق ظهر اللي هو الباطل طبعا فرعون، لكن هذول أتباع الباطل، وتخيل في كم واحد يعني يتزلف إلى الباطل. لك أن تتخيل المشهد، يوم الزينة يوم عيد. طيب موسى عليه السلام أخذ درسا ممنوع أنا أتكلم بالخوف، ممنوع. طيب ما بدي أتكلم، طب الأمر مخيف، ما أنا أخذ درس ما بصير تتكلم. هل تكلم موسى؟ لا. طب ماذا فعل؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى. هو لم يتكلم بالخوف ولكنه أحس بالخوف. اضبط أقوالك، المرحلة الأولى. اضبط أحاسيسك، المرحلة الثانية. فأوجس في نفسه خيفة موسى. هل أتاه النصر؟ لا، لم يأتي النصر حينما تكلم بالخوف، ولم يأتي النصر حينما أحس بالخوف، شعور الخوف. سورة كاملة عندنا، سورة آل عمران، تدقق على الحالة الشعورية. سورة البقرة دققت على القول، اضبط جوارحك، الجوارح. سورة آل عمران اضبط الجوانح، اضبط أحاسيسك. هناك في سورة البقرة قال لي ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات. بنينا بناء هرمي تربوي، بعد سنة قال لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. تفكرش هناك، لا تحكي، بس أنا بعد سنة تربيت. ولا تحسبن الذين قتلوا هناك، ولا تقولوا هون، ولا تحسبن. تفكرش. أخذ درسين موسى عليه السلام، ممنوع أتكلم، ممنوع أتكلم، ممنوع أحس. هذا في حق القائد، علماؤنا لهم تفصيل. طيب أخذنا درس ممنوع نتكلم، أخذنا درس ممنوع نحس بالخوف. إحنا اليوم في صراعنا مع الباطل، إحنا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية؟ هل نشعر بالخوف أم نتكلم بالخوف؟ أنا أتكلم على صعيد القيادة، قيادة الأمة الفكرية، قيادة الأمة الفاعلة. هل نتكلم بالخوف؟ ممنوع. هذا الدرس اللي بدنا نأخذه في عاشوراء. هل نشعر بالخوف في صراعنا مع أعدائنا؟ ممنوع. طيب المرحلة الثالثة، متى تحققت معية الله بالنصر لموسى؟ أنا أتحدث عن معية النصر ولا أتحدث عن المعية الخاصة والمعية المطلقة العامة. بعد ذلك يفر موسى ومن معه من بطش فرعون هذا الجبار، حتى وصلوا إلى البحر. البحر من أمامهم والعدو من خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لسه الشعب في المرحلة الأولى. طب انظروا إلى القيادة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. القيادة قال كلا، لن أتكلم بالخوف ولن أشعر بالخوف. قال كلا إن معي ربي سيهدين. معي ربي في القرآن الكريم لم ترد إلا هنا. معية الله للقيادة لا تتحقق بقيادة مرتجفة تتكلم بالخوف والرعب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
وللأمر هنا العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله يا أيها القائد يا أيها النبي، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. القيادة ينبغي أن تكون ثابتة راسخة، لا ترتجف، لا تتكلم بالخوف ولا تحس بالخوف. قال أصحاب موسى، أصحاب موسى الناس تبع في العادة مش قضية، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. سورة الشعراء، هنا سورة الشعراء، سورة صراع بين الحق والباطل، تجد أن فيها لفظ بديع، لا أسألكم عليه أجرا، كل الأنبياء لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، على رب العالمين، مكرورة في هذه السورة. أنت يا صاحب الحق كان لزاما عليك أن، وأنت قائد، أن لا تتكلم بالخوف وأن لا تشعر بالخوف، وأن تثبت الناس، أن تكون ثابتا، لأنك تتصل بالله، تتصل بالقوة العظمى. معية الله لا تتحقق مع قيادة مرتجفة، مرتجفة في أقوالها، مرتجفة في مشاعرها. تذكرون إلى ذلك الرجل حينما كان يقود بلدا عظيما، حينما قال اللي ما بيخفش من ربنا، يعني أن لقائد أن يخرج لشعبه هكذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة قيادة كقيادة موسى عليه السلام، كقيادة أولئك الأحرار، كقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. سأله تبارك وتعالى أن يبدل الحال من حال إلى حال. إلى الملتقى بكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

أحلى حياة في طاعة الله. من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا. أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية. ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا نقطة ونكمل، وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة. إذن فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قال والله يجيب الدعاء مثلا والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر؟ يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا. وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية 3 بعد 200: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني أيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه، لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله. لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم. وأن أعلموا أنكم إليه تحشرون، مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا إلى الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية 4 بعد 200: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فإخواننا، الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية 5 بعد 200 نتوقف، على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: تحيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
3: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: FM 20 عاماً وفرعها في السماء. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأرد الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب 3 موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم وخزائن الحمامات والشاورات والتدفية. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: منخفض قطبي بعز الصيف. كايات وردن شو هذا؟

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000. النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
1: الصورة طبيعة
2: ماجيك واستمتع بصورتها.
1: الصورة طبيعة
0: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
1: ماجيك عمزاجي وعلى مضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون، اسرح بالكل متعل عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
0: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
5: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم، مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في حلقة اليوم بدنا نحكي عن مفهوم مهم جدا في التميز المهني، وقاعدة مهمة من قواعد العمل الأساسية للموظف المثالي. القاعدة اسمها فجوة التقدم. فكروا معي، ليش في شخصين ببلشوا بنفس الشركة ونفس الشهادة ونفس الذكاء، بس بعد سنتين واحد بصير مدير والثاني لسه بيبعت الإيميل المعتاد؟ الفرق مش بس بالجهد، الفرق إنه في واحد منهم فهم إنه المسافة بينه وبين مديره مش مجرد مسمى وظيفي، هي فجوة لازم يردمها بذكاء. شو يعني فجوة التقدم؟ ببساطة هي المسافة بينك وبين المستوى الأعلى منك وظيفياً، بينك وبين مديرك، بين مديرك وبين المدير العام، بين أي مستويين في السلم الوظيفي. هاي الفجوة مكونة من 3 أشياء رئيسية: المهارات، الخبرات، العلاقات. مديرك عنده مهارات أنت لسه ما عندك إياها، عنده خبرات أنت لسه ما مرت فيها، وعنده علاقات أنت لسه ما بنيتها. هاي هي الفجوة. طيب السؤال الأهم، كيف تردم هاي الفجوة؟ الجواب بكلمة واحدة: المبادرة. لكن انتبه، مش أي مبادرة. في قاعدة أساسية لازم تمشي عليها أولاً قبل ما تبلش تطبق قاعدة فجوة التقدم. القاعدة بتحكي: أتقن ما داخل الصندوق ثم أبدأ العمل خارج الصندوق. شو يعني؟ يعني قبل ما تفكر تتطور وتبلش تفكر زي مديرك، لازم تكون متمكن 100% من مهامك الأساسية، شغلك كامل واضح منجز بدون أخطاء. لما توصل لهاي المرحلة، هون بتبدأ اللعبة الحقيقية. ابدأ اسأل نفسك، شو مديرك بفكر فيه؟ شو أولوياته؟ شو المشاكل اللي عم بيحاول يحلها؟ وحاول تشتغل عليها قبل ما يطلبها منك. الموظف العادي بنفذ المطلوب، الموظف المثالي بفكر بالمستوى الأعلى وبيبدأ يطبقه. بتذكر موظف كان يشتغل معي كان ذكي جدا، لاحظ شو الأشياء اللي أنا بركز عليها يوميا، شو القرارات اللي بهتم فيها، شو التقارير اللي براجعها. بلش يشتغل عليها بدون ما أطلب منه، صار يجهز أشياء قبل ما أطلبها، يقترح أفكار أنا أصلاً بفكر فيها، سهل علي شغلي. ببساطة بلش يغطي فجوة التقدم بيني وبينه، وكان يتدرب على منصب المدير وهو لسه موظف. تتوقعوا لما صار في شاغر إداري مين أول اسم خطر في بالي وليش؟ أكيد هو، لأنه ما كان ينتظر الدور، كان بتدرب عليه مسبقاً. لكن خلينا أكون صريح معكم، هذا الأسلوب مش سهل، رح تتعب أكثر، رح تتحمل مسؤوليات أكبر، ورح تشتغل أحياناً بدون مقابل مباشر. لكن هذا هو الاستثمار الحقيقي في نفسك، لأنه اللي بيشتغل على مستوى أعلى من منصبه هو أول شخص يرشح لما يفتح هذا المنصب، وإذا ما كانت بنفس المكان أنت اكتسبت خبرة لمكان تاني. فالترقية مش مجرد قرار إداري بوقع عليه المدير، الترقية هي نتيجة لجاهزية واضحة شافوها فيك قبل ما تستلم المنصب. الخلاصة، إذا بدك تترقى بسرعة لا تنتظر الفرصة، اصنع حالي نفسك، اتقن دورك الحالي ثم ابدأ بالتصرف كأنك في الدور القادم. ردم فجوة التقدم بيبدأ من عقليتك، بعدين بظهر في أفعالك اليومية. وتذكر دايما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فخليه أنجح مشروع.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد دائما بكم ومعكم. أهلا وسهلا في برنامج أولادنا بخير، معي أنا دكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. مساء الورد، مساء الفل، وأهلا من يتابعنا في هاي الساعة. أهلاً وسهلاً فيكم ببرنامجنا اللي قضايا وأفكاره تخرج من بيوتنا. ودائماً السؤال المعتاد اللي بيسألوني يا دكتورة، ليش أولادنا بخير ونحن نتحدث في مرات عن الآباء والأزواج؟ لأن رأس الهرم هم هدولة، إذا صلح الرأس رح يصلح باقي الرعية. وأنا حابة أحكي لكم يا جماعة أنه بفضل الله عز وجل كل من صلح الآباء والأزواج كلما تلقائيا انصلح الأبناء. ويلا نذكركم بمثلث العلاقات الأسرية لكل من يحضرنا دائما وأبدا في برنامجنا. في مثلث العلاقات الأسرية أزواج وآباء وأولاد، الأزواج: الزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاجوا إلى خلطة التربية وهي التكرار والحوار. فأهلا بمن يتمنى أن يكون دائما أولاده بخير. احنا داخلين على العطلة، خلاص سلام تسلمكم العطلة الرسمية، واحنا داخلين على الصيف. دخولنا على الصيف معناها أولادنا أصبحوا في إجازة، وكذلك المغتربين قادمين، والشباب اللي ناويين على الجيزة يلا على بركة الله بدهم يبدوا مشوارهم. لذلك موضوع اليوم بأولادنا بخير عن تكلفة الزواج الزائدة. ليش حفلة الزواج بيكون فيها مبالغة مع إن الإسلام دعا إلى الاعتدال وعدم الإسراف؟ أقولكم بلاش، من واقع الحياة شبابنا يلا مجمعين الألف والألفين عشان يلملموا حالهم عشان المهر، ومع غلاء الذهب يا سلام. كنا زمان البنت 3000 ذهب يا سلام عليها، 5000 ذهب ممتاز. اليوم إحنا 7 و8 ما بيجيبوا ولا إشي، وفوقيها كمان حفلة زفاف وقاعات وكمان منظم حفلة، وهات حلها ما بين ورد وأشياء. يا ترى زيف هاي الحفلات والتكلفة، هل إحنا فعلا بالأردن حملها؟ شبابنا حملها؟ ومن أين أتينا بهذا الزيف اللي إحنا بنحكي عنه؟ أهلا بالصيف، أهلا بالعطلة، أهلا بالأعراس، ولكن تعالوا نحكي كلمة خير لهالشباب اللي موجودين والصبايا، خصوصا الصبايا وأهل الصبايا. خففوا عن هالشباب بحفلات الزفاف، لأنه الحفلات اللي فيها تكلفة عالية كسرة للظهر. ولا تنسوا نقطة مهمة، كل ما زادت هاي التكاليف بخاف عليها بعد هيك من كتر المظاهر والعين ترجع عليهم، ونرجع بعد شهر شهرين ندعو إلى الطلاق وهات حلها. فيلا نحكي ببرنامجنا بأولادنا بخير مع الصيف عن تكلفة حفلات الزفاف. وعشان تشاركونا ونسمع آراءكم يلا أعطيكم أرقام البرنامج: 06-516-5020، 06-516-4020، 06-516-6020 و 06-516-2020. مساء الورد في كل الأوقات، صباح الخير في كل الأوقات، يلا شاركونا، مستنيين منكم دعم لهالشباب اللي محوشين لهم كم من ألف. روح تزوجوا بناتنا، ما عادوا يتطلبوا المتطلبات اللي بيطلبوها، وتوكلوا على الله. ليه؟ لأنه كلما قلت التكاليف إن شاء الله زادت البركة. أهلا وسهلا.

0: أول بداية بدي أبدأ فيها لازم أذكركم بعبارة جميلة جدا، الآباء يفعلون والأبناء يقلدون. الآباء يفعلون والأبناء يقلدون. أنا داخلة على الدوار قبل يومين، بنتي بجنبي، فجيت بدي أدخل ففي وحدة كسرت علي، طبعا الحق عليها، ما شفتها إلا فتحت الشباك وبدأت تسميني أشكال ألوان، فأنا حتى يعني محجبة، أنا آسفة، وهيبتك مرتبة، إيش الألفاظ اللي بتحكيها؟ طبعا أنا ما فتحتش تمي ولا بكلمة. بنتي توجيه عمرها 18 سنة، بدأت تشمر هيك وبتبدأ بحكي لها أمي اهدي، فبتحكي لي ماما مشان الله من وين بتجيبي إنك ما تردي؟ بحكي لها أنا بحكي لك، واحد لو بدي أرد عليها حرفع الكورتيزول عندي وتنكد علي طول اليوم، لأنه الهرمون إذا هذا ارتفع كتير صعب ينزل بسهولة، هحمل منها كرة سودة، طاقة سلبية حملتني إياها، أول ما أختك تغلط رح أفشغل لي فيها، أو إذا حكى معي زوجي وقال لي رح أتأخر رح أعلي صوته عليه وأحكي لي ليش ووا، وبعدين أكتشف أنه كل نتيجة إنها هي اتطاوشت معي وأنا رفعت نبرة صوتي أو حكيت معها. إذن أنا كسبت نفسي في أول ثواني ضبطت نفسي فيها، وهذا مصداقية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. عشان هيك يلا نحاول نكون مهذبين، خصوصا إنه عنواننا الآباء يفعلون والأولاد يقلدون، فخلي أولادنا ياخذوا منا تقليد طيب. يلا نطلع مع مكالماتكم، الناس متشجعة على حفلات الزفاف والتخلي والتخفيف من تكاليفها، ويمكن اليوم الرسالة كتير رح نوجهها للصبايا اللي بيسمعونا اللي بيحبوا التفاصيل. مساء الخير يا صفاء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الله يسلمك
0: أمي محمد الغالية.
1: الله يسلمك يا رب.
0: الله يكرمك. ما رأيك؟
1: هلا أنا بحكي اللي معه الله يزيده، مش غلط يعمل ويسوي ويفرح واللي اجتهد على حاله، مش غلط انه يعمل الاشياء اللي نفسه فيها.
0: طيب
1: هلا اللي معوش الله يعينه.
0: اه والله.
1: فانا بحكي لك في اسباب كثيره انها مشكلتنا احنا او البنات خاصه، انه احنا مش في التفاصيل.
0: نعم
1: في عندنا غيره للاسف، هي غيره سلبيه انا بعتبرها، مش
0: نعم
1: ان التقليد بدنا نقلد، بدنا نشوف مين أحسن، إن يعني بلا مؤاخذة بالكلمة إن كبرة، يعني صح. بدنا نشوف حالنا على غيرنا.
0: نعم صحيح.
1: أو إنه فلانة سوت ليش أنا ما أسوي أحسن منها؟ نسينا الفرحة اللي إحنا أصلاً بدنا نعيشها.
0: أيوة. الله عليك. بس هي دي احنا يعني من كتر الدخول بالتفاصيل بدينا ما نعيش الفرحة، احنا بس بدنا نشيك هذا ظابط وهذا ظابط، للأسف
1: بدنا نرضي الناس. احنا نعم صحيح. بدنا نرضي الناس احساب فرحتنا اللي احنا فعليا لازم
0: نعيش كل
1: تفاصيلها عشاننا احنا.
0: الله يكرمك.
1: وكمان في عنا ما في وعي بأهمية المسؤولية. الواحدة مش عارفة انها فايتة على على حياة جديدة وبدها تكاليف.
0: يا سلام عليك.
1: مسؤوليات كبيرة.
0: نعم
1: فهذا
0: نعم.
1: المفروض لا شوي، مش غلط إنها الواحدة صحي دائما إحنا بنحكيها فرحة العمر.
0: نعم.
1: والله بالمعقول وبما يرضي
0: الله يرضى عنك
1: وخفف عن حالكم، إنه هذا إلكم مش للناس، والناس هيك هيك ما رح ترضى.
0: صحيح وما رح ترضى. شكرا يا صفاء. شكرا على المشاركة. عمر مساء الخير.
2: مساء الخير دكتورة.
0: يا أهلا يا عمر، كيف الحال؟
2: الله يسعدك، ربنا يبارك فيك.
0: يلا قلنا
2: يعني، او قبل ما اقول ما شاء الله عنك يعني الله يجزاك الخير، تحط ايديك على او تحط اصبعك على الجرح.
0: اها الله يكرمك.
2: يعني خاصه يعني سبحان الله، يعني احنا هسه في وقته يعني هاي الموضوع تحكي عنه احنا عايشين الان.
0: صحيح.
2: دخل الصيف ودخلت المناسبات. عندك يعني غير الزواج عندك بكره في تخرج جامعات.
0: صحيح.
2: توجيهي ومغتربين جايين على كل مصاريف وكلها نفقات على كاهل الأسرة.
0: والله.
2: لكن خلي أحكي موضوعك اللي تحكي فيه على تكاليف الزواج. والحديث زي ما تفضلت موجه لأخواتنا وبناتنا.
0: والله للصبايا أكثر. صحيح.
2: نعم نعم. ولو أولياء الأمور أيضا، أولياء الأمور اللي هم للبنات، خلي أحكي للصبايا.
0: صحيح.
2: وأنا كولي أمر زوجت بنت وخطبت بنت. وزوجت ابني كمان. أنا بقول يعني يعني خففوا خففوا على الناس، يسر الأمور.
0: نعم.
2: يسر، خلي ربنا يسر عليك.
0: نعم.
2: خاصة
0: نعم.
2: الظرف اللي احنا عايشينه، الظرف المادي الصعب على الناس. يعني انا اطلب من نفسي من اللي بيجي يطلب بنتي اطلب منه مهر غالي ممكن عشان بده البنت مثلا راح داين يقول لك ابشر عمدي راح داين على اساس انه ياخذها صح ولا
0: صحيح
2: لذلك انا رتبت عليه ديون من بدايه الامر
0: والله
2: والديون هاي عليه وعلى بنتي مش بس عليه
0: صحيح
2: فليش تبدا بحياتها من بدايتها بالدين او يبدا حياته بالدين
0: نعم
2: انا بيسر عليه امره لانه هذا اولا واخرا اذا طلبت منه مهر عالي او مهر هو له مرجعه له والها
0: نعم
2: فانا بدي اياهم يعيشوا بالعكس انا بدي اياهم يعيشوا عيشه سعيده مش عيشه بكره يصير افكر بالديون
0: الله يكرمك
2: طيب انت حكيت كلمه طيبه زي ما حكيت كلمه طيبه دكتوره انه يعني ممكن يعني بعد كم شهر ما راح يقدر يسدد ديونه وراح يقول لك عمي انت خلي عند اهلك وانا عند اهلي
0: صحيح
2: اذا احنا ما استفدنا احنا ما يعني بدل ما نجمع اسره بدل ما نعمل نكون اسره هيك فرقنا اسره
0: صحيح. الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير يا عمر دائما
2: انا يعني بدي اختم يعني
0: اختم
2: نصيحه لوجه الله تعالى يا اولياء الامور يا اولياء اسمعونا وبارك الله في من طلب القليل وحتى تعيش بنته عيشه سعيده وعيشه هنيه حتى يكون يعني بيت اسري او كون اسره تكون يعني ترفع الراس لقدام ويكون حياتهم هنية ما تكونش حياتهم يعيشوا بشقاوة من بدايتهم فخففوا ويسروا الله بيسر عليكم
0: الله يجزيك الخير يا عمر وبارك فيك ويطرح في أولادك البركة الله يكرمك الله يكرمك إذا ليش المبالغة في الزواج في حفلات الزواج جايين على الصيف يا صبايا يا من يسمعنا الويدينج بلانر وهاي الأشياء والورد وغيرها رح نحكي عنها ولكن بعد الفاصل استنونا

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: اسم له تاريخ.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى. شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متعل عيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله، فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها، فندق الفنار بالاس. جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: يا أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم مع برنامجنا أولادنا بخير، وحلقتنا اليوم عن المبالغة في حفل الزفاف. إحنا مقبلين على الصيف وهالصبايا اللي خاطبات بشهر 1 و12 أكيد حفلاتهم مع وجود المغتربين وهالشباب اللي جايين يتزوجوا أكيد جايين عشان يحتفلوا بأعراسهم. يا ترى اختيار المزارع واختيار الويدنج بلانر ونروح نجيب ورد ونبالغ بالأشياء والفستان ونجيب مغني وأبصر إيش وألعب نارية، كل هاي التكاليف اللي ممكن تصل لأربعة وخمسة وثمان وعشر تالاف، هل هذا الإشي فعليا مناسب؟ ويمكن المتصل اللي قبل حكت نقطة كتير مهمة، يمكن الله معه، الله اللي معه الله يهنيه، بس اللي ما معه يعني حرام يركب على حاله دين. وأنا بحكي حتى اللي معه الأصل بناء على الشيء اللي أنا اليوم لما أفسره بس أخلص البرنامج، هو فعليا حتى اللي معه الأصل ما يعمل هذا الإشي. فيا رب تسمعوا منا وتستفيدوا من كلامنا، وحنرجع نعيد مرة تانية لمشاركاتكم. أرقام الاتصالات 06516-5020 06516-4020 06516-6020 و06516-2020. اليوم بدي أحكي لكم عن إشي صار معي. يا جماعة أنا مدربة بمؤسسة الحسين للسرطان، وكلنا عارفين وندعم المؤسسة والمركز لأنها عن جد من أفضل المراكز موجودة على مستوى الشرق الأوسط. أنا معهم مدربة وصانعة محتوى. هل تعلموا اليوم أنا كنت في تدريب مع مين؟ أنا كنت مدربة مع الواعظات اللي بيوعظوا في وزارة الأوقاف. شو جاب وزارة الأوقاف إلى اللي هو التوعية بسرطان؟ حقيقة الهدف منها حتى ندمج الخطاب الديني لندعو النساء حتى تحافظ على صحتها النفسية والجسدية. المهم اللقاء كان مع الواعظات، وأنا اليوم بدي أحكي لكم حقيقة أنا شفت ناس جميلة في كلامها، واعية في عطائها، متحمسة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندهم الاتصال والتواصل كتير عالي لدرجة أني حكيت لهم يعني أنا اللي بدي أشكركم أني أنا سمعت منكم، أنا كنت أدربكم على كيفية التواصل، لكن فعليا فعليا أنا استفدت منكم كتير. ومن هنا طلبوا مني أكثر من 40 وحدة أسمعكم هذا الصوت. المساجد فارغة والنساء لا تأتي إلى دروس المساجد، ولمعلوماتكم وزارة الأوقاف كل المساجد تعمل فيها دروس، فبيسلموا عليكم الواعظات وبيحكوا لكم الدروس موجودة، أرجوكم تعالوا اسمعوها، صبايا صغار ونساء حتى يتم الاستفادة وتعمر مساجدنا. يا أهلا وسهلا براتب، سلام عليكم.
1: مساء النور دكتورة.
0: أهلا أستاذ راتب، يا أهلا، حيا الله.
1: تقدير إليك ولكل المستمعات والمستمعين وللحبيب كريم.
0: الله يبارك فيك ويرضى عنك.
1: أه. هذا اللي برسل على التليفون بكل احترام وأدب.
0: الله يكرمك، الله يبارك فيك.
1: يعني ما شفته ولا بعرفه للمعلومة، بس ما شاء الله يدخل إلى القلب من نفسه يعني.
0: مين هو؟ كرام كريم يا بي، الله يجبر خاطره كريم، هالشباب الطيب يعني ابني هو ويزيد، يما يما حصتي هدول
1: ويزيد بالإذاعة. معه كمان ويزيد كمان فوق الرأس وفي القلب.
0: أنا بحكي أنا مش لهم صغار فبينفع أولادي عشان هيك
1: كلهم حبايبي.
0: والله يا سلام عليهم.
1: دكتورة
0: ما رأيك بالمبالغة في حفلات الزفاف؟
1: الآباء يزرعون الحصرم والأبناء يدرسون. يعني أنا بقول أنت الأب، يعني أنا والله يا دكتور أنا بحكيها أمام كل المستمعين.
0: تمام.
1: أنا زوجت 3 بنات، أنا جد لخمس أحفاد والسادس على الطريق.
0: الله يبارك لك.
1: والله العظيم بناتي جامعات حافظات كتاب الله السلام.
0: تبارك الرحمن.
1: من فضل الله. والله لما كان يجي تنطلب الوحدة ما أحدد المهر. والله. أقول له يا بني شو قدراتك؟
0: سبحان
1: أنا
0: الله.
1: ما ببيع بنات، أنا بشتري برجال.
0: الحمد لله.
1: أنا ما ببيع بنات، أنا بشتري برجال.
0: رجال. والله صدقت. والله.
1: لأنه أنا في الأخير أنت ابني وهي بنتي.
0: نعم.
1: أنت إذا جوعت أنا بجوع، لأنه أنت بكرة بتصير تقول والله أبوك، لأنه البيوت أنت بتعرف دكتورة، البيوت ما بتخلى من الإشكاليات.
0: نعم.
1: والمناقرات والمناكفات إلى آخره.
0: صحيح.
1: بالتالي بكرة بتصير تقول أبوك اللي جوعنا. أبوك.
0: نعم.
1: اللي دوخنا. أبوك.
0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله يكرمك وحي أصلك.
1: بحكي بدون دبلجة كلام، بحكي بواقع.
0: نعم.
1: فأنا
0: نعم.
1: بقول إذا كنا منحب بناتنا.
0: أها.
1: ومنحب أبنائنا خلوا يسر طرق الزواج والمهور والحفلات ونصيحة لبناتنا لبناتي للبنات كلها إنه ما تبالغوا في الصلاة
0: صحيح.
1: ما تبالغوا في فستان العروس
0: والله أنا بقصب لك 2 مليون
1: بالضبط. المواقع هاي يا أختي والله بتكسر الظهر والله إنكم بتعركسوا كثير أمور
0: صحيح.
1: بتنقصوا على العريس. بالتالي أنا بقول للبنات والله العظيم إذا أنتم بتيسروا أيضا على خطيبك الوعد بيكم
0: والله بيبارك بالبيت
1: الله
0: بإذن الله
1: الله بيبارك فيك
0: الله يسعدك يا راتب
1: وأخيرا يزداد الحب والتوافق بين الجميع
0: لأنه ما أرهقته صحيح صحيح
1: الله يستر
0: الله يكرمك يا راتب وبارك في أولادك وبناتك أشكرك.

0: طيبه.
1: الله يسعدك يا رب. دكتوره انا لفتني الموضوع لحضرتك طرحتيه. قديش حاليا في هذا الوقت فعليا كور في كل مكان؟ يعني انا لا اخفيك عمري 29 سنه.
0: تمام.
1: لكن ابدا ما بفكر انه يكون في العرس.
0: والله جدع تروحي شهر عسل.
1: صدقا في لي كثير صحبات ورفيقات وعندنا نفس وجهه النظر. وبنفس الوقت في عندي شويه صديقات لما تيجي بدها تتزوج الوحده بياخذوا قروض.
0: صحيح.
1: هلا هون احنا صحيح احنا هون بنصفي نسال انه ليش القرض مشان العرس؟ يعني ليش القرض مشان احجز صال احجز وديفر مزرعه؟ يعني بضل في سؤال انه بس عشان هدول الساعتين؟ فعليا فعليا دكتوره يعني بعد العرس وبعد المزرعه او وديفر شو كان المكان فعليا في عندك جلسه بتنفتح انه ليش هيك ما عملوا هيك ليش سووا هيك؟
0: والله.
1: طب انه طبعا شو عفوا يعني هلا فعليا في كثير شغلات مهمه في الحياه. التنين هذول بدهم يفتحوا بيت بدهم يكون
0: عندهم
1: مسؤوليات. ليش نبلشها في قرض عشان عرس لساعتين؟ يعني هذا الإشي كتير يعني أنا من منظور الشخصي يعني في كتير وجهات نظر من صحباتي.
0: والشي حبيت إنه أنت بالعشرين وبرضو مجموعة من صحباتك وعادي متقبل أن تكون الحفلة كتير بسيطة. والله برافو عليك.
1: 100% دكتورة.
0: الحمد لله.
1: شوفي أنا أكون صريحة معك. مجموعة من الزميلات خاصة إحنا جيل التسعين. يعني إحنا فتنا بسوق العمل وإحنا
0: صحيح.
1: شهدنا قديش تغيرات الحياة مأساوية.
0: والله فالله يعين الشباب فعلا.
1: الزمن فعليا.
0: فعلا.
1: إحنا نصنا نحكي فعليا الله يعين الشباب. يعني لما
0: انت شو بتشتغلي آية؟
1: انا بدي اتزوج بدي انا فنية مختبر بالمستشفى.
0: الله يعطيك العافيه ويفتح عليكي. والله عارفه ابسطيني انه في صبيه بهذا العمر وعادي بترن بتخبرنا عن هذا الموضوع.
1: لا ابدا الموضوع ابدا مش حطيته في بالي. حتى بتعرفي دكتوره يعني انت شايفه الفستان الابيض هاد كله على بعضه انا مش بحلم اني يعني البسه.
0: انت عمليه قويه آية.
1: لانه انا بحكي لك دكتوره يعني هلا في شغلات كتير في الحياة الواحد بتمنى أنها تكون بيضة. ما تكون سودة ولا في الجريزون. يعني يا ريت تكون حياتنا بيضة. نلتقي بالأشخاص البيض
0: يا رب.
1: البيضة
0: يا رب.
1: ولا
0: يا
1: إنه
0: يا.
1: أنا ألبس فستان أبيض بهذا اليوم
0: وأعجب
1: كل سودة. الدنيا معي وأوقف حال الدنيا كلها معي عشان أنا والله بدي أحتفل.
0: شاء الله عليك.
1: ويا ريت اسمي دكتورة كمان يا ريت إنه الناس تبادلني نفس المشاعر يعني إنه تكون صادق جينيوان. لا بتلاقي إنه في ناس تيجي والله إنه بس عشان تشوف بس عشان تنتقد بس عشان تحكي وتعمل وتسوي. ففعليا لا أنا من منظور الشخصي أبدا مش مع العرس. مع إنه الواحد يبلش حياته باستقرار مادي غير مربوط لا بعرس ولا بحفلة ولا whatever. ممكن حفلة بسيطة whatever خلاص اللي الواحد
0: تلم الحبايب وبس
1: صدقا فقط.
0: والله
1: otherwise طيب. انه الواحد يحط حاله في خانه انه انا بدي انضغط عشان طب ليش 8000 لصالة جايز يعني
0: شلالي.
1: انه احنا في كثير شغلات في الحياه لازم انه ندفع فيها مش بس صالة.
0: يا سلام عليك يا الله يا آية. يا رب يسمعك الصبايا وهيك ويستفيدوا انه هاي صبية زيهم وعادي وبتشتغل مش انا والله قاعده بالبيت بس لو عادي بشتغلوا اشي ومع ذلك انا مقدره قيمه الاشياء اللي بين ايدي. عن جد شكرا
1: والله
0: يا
1: انا احكي لك كمان دكتوره صح اني انا بشتغل لكن بحكي انه الله يعين الشباب اللي بيشتغلوا كمان.
0: والله الله يفتح عليهم
1: قديش انه الحياه فعليا صعبه هذا الوقت دكتوره.
0: صحيح.
1: والله يفتحها على الجميع.
0: امين يا آية امين. دائما زودينا بمشاركاتك.
1: الله يسعدك.
0: الله يسعد مساكي حبيبتي آية. شكرا الله يبارك فيك. شكرا تمام. طيب خليني أنا شوية أحكي لكم عن فكرة التكاليف الزواج. أنتم بتعرفوا إحنا نتحدث في هذا البرنامج من جانب تربوي ونفسي وبالتالي أنا بدي أحكي لكم من جانب تربوي ونفسي لماذا نبالغ في حفلات الزواج. كمان مرة لماذا نبالغ في حفلات الزواج من جانب نفسي وتربوي وذلك نتيجة البرمجة النفسي الاجتماعي. برمجونا كثرة تكرار الأشياء صرنا على خط إنتاج واحد لازم يكون في تكاليف وحفلة وواوا. وإذا رجعنا قبل 5 سنين متطلبات حفلة الزواج ما كانت زي اليوم وكمان 4 سنين أو 5 رح تكون المتطلبات كتير أعلى وذلك لأنها برمجة اجتماعية وليست اختيار شخصي. إياك تحكي لي إنه هذا اختيار شخصي. هو إما طبقتك دفعتك لهذا حتى توازي الآخرين، أو لأنه أنت بتشوف كتير على السوشيال ميديا وبتشوف الأشياء براقة، فبتكون النتيجة أني أنا بدي أعمل زيه من

0: جماله. وللأسف لما بنعمل وبنجيب مطرب وبنلبس حفلة بنلبس بدلة هيك ايش بسموه فستانين بالحفلة وبنغير فوق الطرحة وتحت الطرحة ومش عارفة ايش، ولكن إذا أنا ما كنت مبسوط من جوا، شايفين كل هاي المظاهر الخداعة، زيف ليس لها واقع. فإياكم تقنعوني بأنه هذا اختيار شخصي، إنما برمجة اجتماعية حطونا على خط الإنتاج وصار لازم زي ما عمل فلان وعلان أنا لازم أعمل زيه. يا الله ما أحلى البساطة. اسألوني أنا من هذا المنبر كوني بشتغل مع الشباب والصبايا استشارات، تيجيني لابسة ماس وبعد 4 أشهر بدها تتطلق. ليه؟ لأنهم مش متفقين، عملوا بأفخم مكان في عمان، بالغوا في الأشياء مش عارف شو، وبالنهاية أرادوا الانفصال. لا تضلوا مركزين على المادة، لا ترهقوا الشباب. جماعة شبابنا اليوم رواتبهم كتير بسيطة، وهذا الخطاب أدعو فيه إلى البنات. بناتي حبيباتي، إذا شفتي الشاب كويس ومحترم لا تشدي على هاي الأشياء. اليوم اللي بتشتري بمبلغ وقدره من مواقع هو نفسه بالأوتلت بس 20 ليرة، اليوم الميك اب الارتست اللي بتدفع عليها 400 ليرة، بنات صبايا بيشتغلوا ببيوتهم أقسم بالله يمكن يوازوهم وأحسن. اللي بيدور على البركة والله إنه يجدها، اللي بيدور على فخفها الكذابة أكيد رح تجر ورا. يلا ما أحلى البساطة، يا الله ما أحلى التواضع، يلا ما أحلى أكون أنا على طبيعتي. ليه المبالغات بالأشياء؟ وبالنهاية اسألوني أنا، أنا اللي بقعد مع الشباب، والله والله بتكون دول والله ما انبسطت لأنه نكدت عشان كذا وكذا وكذا. بكون أحكي يا ويلي كلف العرس 7-8 آلاف، وبالنهاية بتقول لك ما انبسطت. أهلا يا أبو أحمد، مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا حي الله.
1: دكتورة
0: الله يجبر خاطرك. أهلا أهلا.
1: ما شاء الله عليك وأنتوا في حياتك من أول ما طلعت، وهالبرامج اللي تودع عندكم تمام تبارك الله. اللي بنحكي اللي بنسمعه على الإذاعة واللي بتكلموا مع الإذاعة وكن أنا واحد منهم كأنه يعني عايشين في الجنة إحنا، وإنه وخارج نطاق المحيط أو ما بعرف يعني إيش اللي عم بيصير. يعني بنسمع كلام مرتب وزي ما بيقولوا بسمع كلامك يا جبني بشوف طعيلة تجنني، وهي اللي هذا اللي حاصل فيني. يعني هو انتصام في الشخصية، هو انتصام في التفكير، هو انتصام. لا يعني بتسمع على الإذاعة ما شاء الله أمور طيبة وإحنا مرتاحين وكله بزوج بناتي ببلاش وأنا بدي أتزوج ببلاش وأنا بدي
0: أبو أحمد بدي أحكي لك إشي. أنا بفضل الله عز وجل فستان العرس كان يعني أسطورة، وأنا مستأجريته ب150 ليرة من مكان الله يسر لي، لإني دورته بديش أدفع آلاف. والله اللي بنوي البركة ربنا بيجيبها. شغلة تانية، استنى بتبعت لي أم آدم صبية على الفيسبوك بتحكي والله إني ندمانة، يا ريت نعملته بسيط وحلو ما دفعتش مهيها، كاتبة على الفيسبوك مئات المصاري مقابل إني ضيعت هيك مصاري. والشيء الثالث واقعنا يا أبو أحمد، والله الشباب إذا بدي أضلني أضغط عليهم هيك والله ما بيتجوزوا، والله بال36-37 حرام يا أبو أحمد.
1: دكتورة أنا عندي 3 والله بسن الزواج والأمور يعني بتطلب إنه نجد هيك شيء، بس نحن على الواقع يعني ما بنجد هذا الشيء. يعني ما فيها 5 بـ5 بـ5 بـ5
0: وتعدي صحيح نعم صحيح
1: وبعدين عفوا يعني نعم. رواتب 400 و500
0: والله شفت يا ابو احمد،
1: لا على الشب العازب صار فيه ولا على الشب ولا البنت الثريا صار فيه.
0: الله عليك.
1: هون بدنا 600
0: بدنا التوعية،
1: بدنا جواب،
0: بدنا توعية يا ابو احمد. هاي البرامج
1: عائلة بنحكي بدنا اشي احنا على مستوى الوطن بيكون
0: نعم
1: منتجيات مع المشايخ الجمعيات العشائر.
0: تعرف ابو احمد
1: بصير هذا بصير زي ما انه بلش عطى الدكتوره وصار هذا الرتم انه والله كل عرس بده 20-30 ألف.
0: نعم
1: نرجع احنا بالاسلوب الرجعي يعني بالعكس، وبنرجع نعمل إنه خليه يرجع يكلف الأربعة وخمسة آلاف دينار وكله بصير بنت الشيخ وبنت
0: والله بس نعم صحيح. الله يكرمك يا أبو أحمد والله كلامك على الوجع، ولكن خلي المنابر تعلو ويعلى صوتنا إنه والله البساطة حلوة. يعني دائما بيحكوا لي دكتورة دلال أنت بنت بلد، أنت بتحكي زينا، فلما أنا أجي أقول لهم بسطوا يا جماعة والله بيكون الإشي كتير جميل. طيب نسمع أبو فراس. أبو فراس
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، يا أهلا يا أبو فراس.
2: أول إشي أنا بحييك على الموضوع اللي أنت طرحتيه.
0: الله يبارك فيك.
2: وكثير بحل من المشاكل المجتمع.
0: أها.
2: أنت حكيتي بالنسبة للفتيات، لكن أنا بدي أحكي بالنسبة للشباب.
0: أيوة قل لي النشوعات.
2: أنا بحكي لك عن من واقع تجربة والله. مش يعني إشي نظري.
0: تفضل.
2: يعني أحيانا وأنا حصلت معي البنت بتكون بدها بساطة وبدهاش تعيشي وبدها كذا، لكن إصرار الشاب أو أهل الشاب على إلهم يعملوا إشي كثير أمرار بتيجي من الشاب. وأنا صارت معي التجربة.
0: سبحان الله.
2: إجت البنت ما بدها حفلة خطوبة وبدها
0: حفلة
2: بالبيت بالبيت وكل شيء، لكن الشاب وأهله أصروا إلا في قاعات.
0: يا سبحان الله.
2: بدك في قاعات
0: نعم. إذا أبو فراس أنصف مش بس البنات والشباب، إنه برضو في منهم جزء حقيقة بتعامل بهذا الإشي. أبو فراس سامحني إني أنا قطعتك، سامحني، ولكن بأشروا لي انتهى الوقت. سامحونا، الكلام معكم دائما وأبدا لا ينتهي بالخير والبركة. لنا لقاء يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله ببرنامجنا أولادنا بخير على الموعد، نراكم إن شاء الله. السلام عليكم.
3: أولادنا بخير.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط.

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يداً بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن، 078-668-44-43.

تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: حياة أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيرتنا نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مؤسس لهذه الأمة. نحن الآن وصلنا المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دخوله لمدينته المنورة يوم الجمعة، كان يوم جمعة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. الآن في هذه الحلقة بدنا نأخذ فكرة عن وضع المدينة في ذلك الوقت. طبعا اسمها كان يثرب لأنها كانت كثيرة الأمراض، وكانت يثرب بمعنى يهلك يعني أو مهلكة. ونحن بنعرف أنه أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم مرضا بسبب حمى يثرب، ومات في مدينة في المدينة أو في يثرب، وأم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في الأبواء. لكن لأجل ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وباركها لنا، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. اللي بده يشوف كيف جو المدينة كان وخم وصعب وسيء وكل أمراض، بيروح اليوم على منطقة اسمها الجحفة، قريبة على رابغ اللي هو ميقات أهل الشام، فبيروح قريب على البحر. فبالتالي هناك بدأ جو المدينة يتغير، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة لهذه المدينة. الآن إيش اللي بده يعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف وضع المدينة بالدرجة الأولى؟ أول شيء، المدينة الآن عبارة عن مكان فيه قبيلتان عربيتان، الأوس والخزرج. نعرف كان بينهم حرب ثم تألفت قلوبهم بعد ذلك بسبب الإسلام. وهناك ثلاثة قبائل يهودية كانت تعيش في المدينة: قبيلة بني قينقاع، وقبيلة بني النضير، وقبيلة بني قريظة. اقتصاد المدينة لم يكن بيد العرب، كان بيد اليهود. اقتصاد المدينة، السوق كان بيد بني قينقاع، صناعة السلاح كانت بيد بني قريظة. وأما بنو النضير فكانت عندهم الأراضي الأفضل، منطقة العالية اللي هي عالية المدينة، أفضل أنواع التمر فعليا كان لهم. وبالتالي احنا نتكلم عن اقتصاد متكامل بيد اليهود. لذلك من أوائل الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إنه بده يؤسس نظام جديد وشكل جديد للمدينة المنورة. فمن أوائل ما فعل، تعالوا على المستوى الاقتصادي أول شيء إيش بدنا نأخذ، يعني إحنا بنقسمها بهذه الطريقة. على المستوى الاقتصادي ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أين سوقكم؟ السوق طبعا معروف هو سوق بني قينقاع في ناحية الشرق، قريب على البقيع اليوم، يعني هو اليوم مكانه يعني تقريبا جهة البقيع وبعد البقيع بقليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح في الناحية الثانية في الغرب، وخط خطا حوالي 500 متر تقريبا، وقال: هذا سوقكم. ليش؟ لأنه يجب أن يكون للمسلمين فعليا اقتصادهم، هذا أولا. ثانيا، المسلمون من أهل المدينة أصلا مزارعون، ليسوا تجارا، لكن المسلمين من أهل مكة المهاجرين أصلا تجار. وبالتالي المشكلة الأساسية اللي كانت مشكلة المسلمين أو العرب فعليا قبل الإسلام في المدينة كانت أنه ما عندهم تجار، ولذلك كانوا يتاجرون في سوق بني قينقاع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة، فبدأ السوق بدأ يتأسس بناء على ذلك، هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم إيش عمل؟ أمر بتشكيل نظام جديد لهذه الأمة. النظام جديد يعني بالعربي الفصيح، حط شيء اسمه الدستور الذي سمي صحيفة المدينة. صحيفة المدينة، طبعا صحيفة المدينة هذه تحتاج إلى نظام، إلى نظام جديد. فبالتالي أول شيء فعله حتى يضع هذا النظام إنه آخى بين المسلمين المهاجرين والأنصار، يعني أسس شعبا. إحنا في عندنا أرض وشعب ودستور سيادة، فالأرض موجودة، اقتصادها الآن رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في عندنا الشعب، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وقال: فلان أخو فلان، فلان أخو فلان. وكانت فكرة المؤاخاة في ذلك الوقت تختلف عما نتخيل اليوم، كانت المؤاخاة حكما شرعيا، بمعنى إنه الأخ يعني يقاسم أخاه كل شيء، وكل واحد منهما يرث الآخر. طبعا نسخ الحكم بالنسبة للإرث فقط في العام الخامس للهجرة، يعني بعد أن نزلت سورة الأحزاب، ولكن بقيت فكرة المؤاخاة موجودة. فكرة المؤاخاة، لاحظوا المؤاخاة إذن كانت واقعية، بما أنه وصلت لمسألة الإرث، يعني فلان يرث فلانا لأنه أخوه في الإسلام، هذه لم تكن موجودة أصلا. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الفكرة الجديدة. الآن نقطة المهمة أيضا في هذا الموضوع، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه أو أمر بكتابة هذه الصحيفة بين المسلمين في أنفسهم وبين المسلمين واليهود. يعني عنده مجتمع متنوع الآن، فبالتالي ينفتح الآن ويتغير طريقة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين. في البداية في مكة كانوا المسلمين مثل كأنهم يعني شو بدنا نسميه، تنظيم سري كذا بيجتمع معهم في أماكن سرية اللي هو دار الأرقم مش عارف إيه، لكن هنا الوضع مختلف، أصبح دولة، فبالتالي بده يتعامل مع الجميع. فراح عمل دستور في الصحيفة ومكتوب فيها: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة من دون الناس. يعني هذه فكرة جديدة لم تر البشرية مثلها. الأمة الإسلامية أمة قائمة على العقل، قائمة على الفكر. هذه الأمة بمعنى المواطنة، هنا مواطنة تجمع بين مواطنة الأرض اللي هم اليهود مواطنين الآن في المدينة، وبين مواطنة الفكر، بمعنى أن كل واحد يعتنق هذا الفكر أوتوماتيكيا يصبح مواطنا. هذه لم ترد عند البشرية، كان البشرية بالعادة عندهم المواطنة مواطنة عرق، ثم في عصرنا الحديث صار هناك مواطنة الجغرافية، إنه والله كل من يهاجر إلى هذه الأرض البقعة الجغرافية أصبح مواطنا، لكن هنا مواطنة قائمة على الفكر، وبالتالي هي مفتوحة. عشان هيك الأمة هذه لا تموت، لأنه هذه الأمة منفتحة على كل من يريد أن يصبح جزءا منها. بكل بساطة، كيف تكون جزءا من هذه الأمة؟ يعني تعتنق هذا الفكر، يعني هذه الأيديولوجيا الإسلامية اللي هي اسمها الدين الإسلامي تعتنقها، انتهى الأمر. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصحيفة أيضا؟ يقول: إن ذمة الله واحدة يجير على المؤمنين أدناهم. كل واحد فعليا بالمؤمنين يعني الشخصية تبعته محترمة ويستطيع أن يجير ويستطيع أن يفعل ما يريد، وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلى آخره، ولا يجير مشرك مالا لقريش إلى آخره. إضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة معاهدة مع اليهود، هذه أيضا جزء من الدستور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لاحظتم الآن هنا أسلوب المواطنة الثاني اللي هو مواطنة الأرض، يعني حتى ما يجي واحد يقول أنه غير المسلم الموجود في بلاد المسلمين هل هو يعني ليس مواطنا؟ لا، مواطن، بدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة المدينة إيش بيقول؟ يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، وإن يهود كذا كما اليهود كذا كما ليهود بني عوف، وليهود كذا كما ليهود بني عوف إلى آخره، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن المدينة جوفها حرام لأهل هذه الصحيفة، أو يعني يثرب في ذلك الوقت حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، يعني كلهم يعني مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات. ويقول أيضا فيها نقطة مهمة جدا، يقول: إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. كل واحد يهاجم يثرب فعليا يعني يتعاون المسلمون مع اليهود في هذا الدفاع عن هذه المدينة. فبالتالي لاحظوا هنا أسس المجتمع وأسس الاقتصاد وأسس الدستور، بقي إيه؟ مقر الحكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبنى مسجده وبيته إلى جانبه، فبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقعة. طبعا البقعة التي بركت فيها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذلك الوقت مربدا، يعني مربد مكان بيجففوا فيه التمر لاثنين غلامين يتيمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منهما. قالوا له: يا رسول الله هدية. قال: أبدا، إلا بالثمن. فأمر بهذا المكان فسوي، ثم بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد كان بسيطا من اللبن والطين، وفرشت أرضه بالحصباء، وكان السقف في المقدمة كان عبارة عن جريد نخل، شيء بسيط جدا. وبجانبه بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيتان، بيت للسيدة سودة بنت زمعة، وبيت آخر كان تحضيرا لزواجه من السيدة عائشة، لأنها كانت خطيبته صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وهناك بعد ذلك تزوج من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فبالتالي كان بيتان النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد، كان المسجد باتجاهه طبعا قبلته إلى بيت المقدس في الشمال في ذلك الوقت لمدة سنة ونص، وبعد ذلك تحولت القبلة إلى الجنوب إلى مكة المكرمة. ولكن في البداية كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد، حتى إذا تم تحويل القبلة صار في مقدمة المسجد كما نعرفه اليوم. هكذا أصبح للمسلمين دولة ومدينة ورئيس وجهاز ودستور وشعب واقتصاد، تتأسس به مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأسس به أول نظام حكم في التاريخ كله لهذه الأمة، وبذلك تبدأ حكاية هذه الأمة سياسيا. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. يا عازفا على أوتار الحديد في صمت المدى، ويا من ترهف السمع لنبض المحرك حين يغفو ويستفيق، لسنا هنا لنحكي عن تروس صماء أو مكابس جامدة، بل لنحكي عن سيمفونية العمر التي نخطها على الأسفلت، عن ذلك القلب المعدني الذي يئن حين يكون فيه صوتا نشازا ويستقيم أداؤه حين يعلو به الأكتان. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج ميكانيك أف أم. ميكانيك أف أم. برحب دائما بالجنود المجهولين وأصحابي وأصدقائي حبيبي من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. تقدروا تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، ومن إربد وعجلون 106.5، ومن السلط والبلقاء 101.1، العقبة 102.7، وعبر آي بي تي في حياة أف أم، ومن السوشيال ميديا فيسبوك حياة أف أم. نذكر بأرقام الاتصالات 06-516-2020 و06-516-4020 و06-516-5020 و06-516-2060. عنوان حلقتنا لليوم سيمفونية المحرك وصوت الصباب. راح نناقشه اليوم بكل هدوء ونفكك ذلك الصوت الذي يؤرق الكثيرين. ميكانيكا فام. بداية راح أبلش معاكم بسؤال سريع وبدي أناقشكم فيه مباشرة. بيقدر حدا من المستمعين الآن يتصل ويحكي لي إيش سبب صوت الصباب في السيارة؟ تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك، سواء كان صباحا أو وأنا ماشي في الطريق.

خلينا نحط اليوم إيدنا على الوجع ونصير مثل الدكتور اللي عماله بفحص بشخص قبل ما يكتب الدواء للمريض. تعالوا أنا وياكم نناقش بعض الأسباب بعد دقيقة من الآن. يا جماعة، صوت الصباب هذا مش مجرد صوت مزعج داخل السيارة، في منه طبيعي وفي منه الخطر وفي منه اللي بيختفي بعد ما المحرك يسخن وفي منه اللي بيضل معاك طول العمر. والسؤال الأهم، شو الفرق بين صوت الصمامات وبين صوت الكرنك؟ وهل هذا صوت خطر ولا صوت طبيعي بقدر أتعامل معه وأعالجه؟ راح أستنى اتصالاتكم ومن ثم نغوص في الموضوع.

0: خلينا نشوف على الشاشة بعض الصور للصمامات. هذا هو الصمام في المحرك. بدي الفيديو اللي بدنا نعرضه الآن بدنا نتفرج إيش عمل الصمامات داخل المحرك. تفرجوا معي يا شباب، شايفين هذا الفيديو؟ هذا الفيديو عبارة عن كيف بيشتغل الصمام داخل المحرك. طبعا عندنا نوعين من المحركات، محرك بيجي فيه صمامين لكل بستون، ومحرك بيجي فيه أربع صمامات يعني دبل فالف، وفي بيجي فور فالف لكل بستون. طبعا هذا بيتحكم بتنفس المحرك وقوة الأداء. طيب إيش أنواع الصمامات عندي؟ عندي صمام صمام العادم وصمام السحب. صمام السحب اللي هو بيكون مسؤول عن دخول الهواء والخليط الوقود عن طريق البخاخ، ومن ثم بتصير في عندي شوط الضغط، اولا شوط السحب ومن ثم شوط الضغط، وبعدين بصير في عندي الانفجار والاحتراق، ومن ثم صمام العادم بيفتح لما بخلص عندي الاحتراق عشان يطلع الاحتراق او العادم اللي صار عندي داخل غرفة الاحتراق. اليوم الصوت هذا مؤرق لكثير من الناس بالسيارات، وللأسف حتى بالسيارات الحديثة. ممكن تطلع بسيارة موديل 2023، وممكن تطلع بسيارة موديل 2024 وانت ماشي تسمع صوت هذا تك تك تك تك تك تك. طب هل حدا بيقدر يحكي لي ايش السبب الرئيسي لهذا الصوت او احد الاسباب؟ بتلقى اتصالاتكم وبستنى قبل ما نبلش نحكي الاسباب لهذا الصوت. معنا أول المتصلين وأول من يريد أن يزودنا بأحد الأسباب. عبد الله، ألو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: أعطيك العافية نور الدين.
0: الله يعافي عمرك يا الحبيب.
1: الله يسعدك مهندسنا.
0: عبد الله. سؤالي إلك. طبعا سيارتك بتطلع فيها صوت صباب؟
1: هسه لا.
0: طيب تقدر تعطيني أحد الأسباب الرئيسية لصوت الصباب في المحرك؟
1: احد الاسباب الرئيسيه انه بيكون نقص زيت.
0: ممتاز جدا، نقص زيت. طيب هل نعم. برايك انه لزوجه الزيت بتلعب دور؟
1: لزوجه الزيت اللي هو عندك بيكون مشاكل في زيت المحرك، بيكون في مشكله كمان.
0: طيب المشكله بتكون تكمن في لزوجه الزيت ولا في النقص فقط؟
1: لا، في النقص، وفي مشكله ثانيه اللي هي في لزوجه الزيت.
0: في لزوجه الزيت. طب برايك موضوع نقص الزيت
1: أو ما بيناسب.
0: موضوع نقص الزيت، ايش الترابط بينه وبين انه صوت الصباب يطلع عندي في السياره؟
1: بيكون في كوشنيت.
0: طيب يا عبد الله،
1: خليك الموتور،
0: خليك معي على السمع عشان اوضح لك معلومه الزيت ونقص الزيت. ايش السبب اللي بيخلي صوت الصباب يطلع؟ شاكر لاتصالك يا عبد الله، خليك معنا على السمع. بما انه عبد الله اعطانا احد الاسباب لصوت الصباب في المحرك، خليني أحكي لكم أنه الزيت أحد الأسباب الرئيسية لصوت الصباب في المحرك. لكن متى عند نقصان الزيت عن المستوى الطبيعي في المحرك بصير في عندي نقصان أو فضاوة للرافع الهيدروليكي اللي بيكون مسؤول عن التحكم بحركة هذا الصمام أو الصباب. احنا طبعا باللهجة العامية أو المحلية بنسميه صباب، هو اسمه صمام. هناك شرحنا قلنا صمامين، واحد للعادم واحد للسحب. هذه الرافعة الهيدروليكية لما ينقص عندي مستوى الزيت تبطل تأخذ المدى الطبيعي تبعها عشان تتحكم بفتح وإغلاق هذا الصمام، بيصير عندي صوت التك تك تك تك تك، وهي الفراغ اللي سببه نقصان ضغط الزيت في المحرك. خليني أشرح لكم إياها بمثال بسيط. تخيل معي في عندك باب لبيتك، وهذا الباب فيه له إطار. هذا الإطار إذا كان في فراغ ما بينه وبين الباب راح يكون في الباب بتحرك بطريقة خلنا نسميها الخلخلة. لكن إذا كان هذا الإطار محكم الإغلاق مع الباب، هذا الباب عند الارتداد سيكون محكم الإغلاق وسيطبق تماما على المكان المخصص له. كذلك نفس الفكرة في الصمام، هذه الفتحة مصممة أنها تكون إلها، تخيلوا انه قياسها بيكون 15% او 25 بالمليمتر، يعني 25% من المليمتر بالمليمتر بالمايكرون، يقاس بالمايكرون او يقاس النوع الثاني اللي هو كنا نسميه زمان اللي الحردون، كانوا يسموه حردون الكامشافت، تمام، يقاس بما باداء اسمها فيلر جيج، تمام. بتكون حساسة جدا، انت لما تطلع عليها بتكون تقريبا رفع الشعرة. لما تيجي تعاير الصباب عند اي ميكانيكي بتلاقيه بيعايرها بطريقة دقيقة جدا. ليش؟ الصمام اذا فتح قبل موعده راح يعطي عندي احتراق مسبق. الاحتراق المسبق راح يسوي عندي ضعف عزم، واذا فتح برضو بعد موعده راح يصير في عندي كتم للمحرك، وهون ممكن انا اعمل مشاكل اكبر من انه يفتح الصمام قبل موعده.

متى لازم نضبط الفراغ؟ في المحركات اللي فيها رافعات ميكانيكية مش هيدروليكية، الفراغ يحتاج ضبط يدوي كل 40,000 لكل 60,000 كيلومتر. يعني أنا كل ما أمشي على سيارتي من 40 ل 60,000 كيلومتر لازم أراجع أي ورشة ميكانيك أحكي له لو سمحت أعمل لي ضبط للخلوص. إيش الخلوص؟ اللي هو عيار الصباب فتحها وإغلاقها اللي هو بتحكم فيه، الكامشفت العلوي اللي بيكون مربوط قطعا مع عمود الكرانكشفت. عندنا نوعية ثانية من المحركات بيكون فيها الضبط أوتوماتيكيا. طب كيف أوتوماتيكيا؟ هل فعليا ممكن أنه في محرك بيضبط نفسه أوتوماتيكيا؟ لا، هي بتكون عبارة عن رافعات هيدروليكية، تصميمها بيكون انه هو لا يوجد مجال للفراغ. فهذا هذا النوع من المحركات ما بيصير فيها فراغ خلوص مثل المحركات اللي ذكرناها سابقا. هذا المحرك بعاير نفسه أوتوماتيكيا، لذلك هاي المحركات بيكون فيها رافعة هيدروليكية. اكثر ما يؤثر على الرافعات الهيدروليكية في هذه المحركات هو نقص الزيت ونوعية الزيت وعيار الزيت. خلينا ندخل على سبب ثاني بسبب عندي صوت الصباب في المحرك. من الأسباب الثانية اللي هي تآكل أسنان الكامة. هذه الكامة اللي بنشوفها إحنا، هاي الكامة بتكون عبارة عن حدبة بتلف بتوقيت معين لفتح وإغلاق الصمامات. إذا صار عندي تآكل في أسنان هذه الكامة راح يصير في عندي جزيئات من الثانية. تخيلوا المحركات دقيقة جدا، تصنع بدقة عالية جدا، لأنه أي تسريب وأي خطأ وأي تأخير بيعمل عندي فشل في إدارة المحرك كاملة. فإذا كان عندي تآكل في أسنان الكامة راح يصير عندي صوت صباب أيضا. خلينا نرجع لموضوع الصور مرة ثانية. حبيت أورجيكم الصبابات لما بتكون عندنا داخل السيارة بعد ممشى تقريبا 200,000، وكيف بيتم كيف بيكون حالتها الصورية. بالله يا شباب عرضونا الصورة، خلينا نشوف كيف حالة الصبابات بتكون بعد ممشى تقريبا 200,000 وتراكم الكربون عليها. هذا التراكم أحد الأسباب الرئيسية اللي بتسبب لك صوت الصباب داخل السيارة. هذا التراكم الكربوني في منه لونين، ولازم نفهم انه اللون الاسود هو التراكم البسيط، لكن اذا تحول اللون من اسود الى ابيض هنا التراكم بصير صعب جدا حتى ازالته بالمنظفات، تصبح صعبة جدا. كثير بنسمع انه احنا بنروح على الورش الميكانيكية نعمل تنظيف لمنظومة الاحتراق ومن اهمها تنظيف الصبابات، لكن في هذه الحالة اللي تظهر عندي على الشاشة حاليا، اذا كان عندي الصباب ما زال الكربون عليه باللون الأسود، هناك ممكن طريقة بالمواد اللي تضاف للمحرك أنه يتنظف ويصبح نظيف بنسبة 50-70%، لكن إذا تحول اللون من أسود إلى أبيض هون يصبح نوع الكربون صعب إزالته جدا، ورح نضطر أن نفك رأس المحرك حتى نتمكن من تنظيفه ونسوي له بلغة الميكانيك أو بخلنا نحكيها باللغة العامية بنعمل له روداج وتنظيف كامل حتى يستعيد حالته اللي هي عليه حاليا. شوف الفرق بين هدول الاثنين. تخيل إنه هذه الصمامات بالدقة الكاملة اللي فيها بيكون عليه كل هاي التراكمات، وهاي حالته الأصلية. كيف أميز إذا كان عندي الصوت من الكامة ولا من الصباب نفسه؟ في علامات واضحة بيعطيني إياها المحرك، كأنه بيستغيث وبيحكي لي اسمع أنا هذا الصوت بدي إياك تسمعه عشان تعرف أنا من وين بشكي. إذا كان الصوت منتظم وجاي من أعلى رأس المحرك هون بيحكي لي إنه كامة مش صباب. ما بيفرق معك إذا المحرك كان بارد أو ساخن، بنفس الوقت هي الصوت مستمر. والإشي الثالث، مع الوقت بتحس في ضعف وقلة عزم بأداء المحرك.

خلينا ننتقل لمعلومة جديدة اللي هي احنا بنقرأ على محركات سياراتنا شيء اسمه GDI. GDI يعني الحقن المباشر للبنزين داخل الأسطوانة. مش هذا المهم، المهم عندي انه في المحركات القديمة فيها الحقن غير المباشر، البنزين كان يمر عن طريق الصمامات وينظفها أثناء المرور. مادة البنزين لما كانت تمر على الصبابات، هذه المادة بتعمل زي نوع من الغسيل. أصلا احنا لما نفك راس المحرك عشان تنظف المحرك يا ما بتنظفه ببنزين، ليش؟ عشان يرجع لك المحرك وكأنما ولدته أمه من جديد. فشفتوا شفتوا الحالة اللي شفناها قبل شوي كيف كان بلمع، هذا البنزين بيخلي الصبابات تلمع. لكن في المحركات الجديدة البنزين معزول عزل تام عن موضوع الصبابات لأنه يحقن مباشرة داخل غرفة الاحتراق. تخيلوا معي أنه هذا المنظر سبب البنزين وهذا المنظر سبب التراكمات داخل السيارة. طيب الفكرة في الموضوع، كيف بتراكم عندي الكربون على الصباب بالطريقة هاي دون ما يكون في تنظيف؟ يعني معقول المهندسين ما فكروا بفكرة أنه راح يصير عندي تراكمات بسبب الحرارة وبسبب الزيوت داخل المحرك؟ طب شو الفكرة أنه الزيت صار يتراكم عندي داخل المحرك؟ خليني أحكي لكم هاي لكن بعد دقيقة.

0: نرجع بنحكي كيف بتراكم عندي الكربون وكيف بتشكل الكربون على صمامات المحرك. الاحتراق غير الكامل للوقود احد اهم الاسباب اللي بتسوي عندي تراكمات على الصمامات وعلى بنسميه احنا ظهر البستون من فوق. ليش؟ الاحتراق غير الكامل يعني ان عندي ظل شيء من الوقود الني موجود. هذا الوقود الني مع الانضغاط بسبب نوع من التراكم للجزيئات على الصمام وعلى ظهر البستون. الاشي الثاني الابخرة اللي طالعة من زيت السيارة من نظام التهوية البي سي في. هذا النظام إذا كان في أي خلل بيخلي الزيت يرجع وكأنه ما في إشي يخرج هذه الأبخرة خارج المحرك. بالتالي بتتراكم عندي كل هذه الأبخرة داخل غرفة الاحتراق وداخل الصباب على الصباب وداخل غرفة الاحتراق بسبب عندي تراكمات هائلة جداً. من ضمن التراكمات هاي الألوان اللي شفناها اللي هو اللون الأسود بكل هذا التراكم. تخيل هذا الصباب المجال اللي بيكون ماشي فيه وبتحرك فيه هو دقيق جدا. لما تصير عندي هاي التراكمات ممكن يعلق الصباب. تخيلوا انه الصباب ممكن يعلق عندي وممكن يتسبب في كسر لا قدر الله. خليني أحكي لكم أنه النتيجة بعد 50,000 كيلومتر بحسب دراسات لشركة عالمية بتلاقي من 8 إلى 12 غرام من الكربون على كل صباب. تخيلوا بعد 50,000 كيلومتر دراسة لأحد الشركات العالمية بيقول لك بتلاقي من 8 إلى 12 غرام من الكربون على كل صباب. وبالمناسبة هذه نسبة عالية جدا لمحركات الاحتراق الداخلي. كأنه معنا اتصال. ناخذ معنا أبو عبد الله. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو عبد الله.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك.
1: أنا بدي أستفسر السيارة عندي بتاكل زيت.
0: تمام.
1: وأنا طالع طول بسمع صوت الصبابات.
0: تمام.
1: شو الحل يعني؟ شو
0: سيارتك
1: شو
0: هجينة؟ سيارتك
1: لا, لا لا لا لا لا لا سيارة بنزين.
0: عندك نعم. مشكلة في صوت الصباب. السيارة كم عمرها تقريبا؟
1: من 2004 صرت أغير موتورين فيها.
0: وما زال مشكلة صوت الصباب.
1: نعم. يعني آخر موتور غيرته هيله فترة وكل أسبوع أو 10 أيام.
0: ألو الصوت راح. أبو عبد الله. طيب ننتقل لأبو علاء.
2: السلام عليكم ورحمة
0: السلام
2: الله.
0: ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية حبيبي.
0: الله يعافي عمرك. أهلا أبو علاء.
2: الجزء اللي ذيك المرة سألتك عن تشغيل السيارة وبسافر وبرجع وسوى جاوبتني. اليوم سؤالي حبيبي المهندس لو سمحت. السيارة مثلا احنا قد بنمشي مثلا انا بحط له مثلا السيارة معي هاي برد 21
0: تمام. ابو علاء بس سؤال بقول. سؤال ابو علاء بالنسبة للمعلومة اللي اعطيناك اياها المرة الماضية كيف كانت دقتها؟
2: كيف حبيبي؟
0: بالنسبة للمعلومة اللي اعطيناك اياها المرة الماضية كم كانت دقتها بالمية؟
2: والله انا لسه هذي اول مرة لما بدأني ان شاء الله اذا كتب لنا الله سفر بدي اتركها زي ما سوي زي ما حكيت لي واتبع الطريق ما اشغلها بالمرة خلص من ويلة من أول يوم العاشر يوم إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى وبتتصل فينا بإذن الله بس ترجع بالسلامة وبتخبرنا عن دقة المعلومة بإذن الله. تفضل بسمع.
2: إن شاء الله. تفضل. أنا أسف طيارة بحط لها مثلا زيت توتاشي. زيت نعم. توتاشي هذا بيجي ياباني.
0: نعم صحيح.
2: بمشي عليه مرات الأفضل أنا بمشي عليه 10,000.
0: تمام.
2: الأفضل أمشي عليه مثلا الأمشي الأفضل أمشي عليه 9,000 ولا 10,000. والشغلة الثانية مرات مع الفلتر بحطه مع الفلتر بيقول لك لازم تحط 4 كيلو مرات بيقول لك لازم تحط 4 كيلو 200 هسه 4 كيلو بكفين عن 200 واحنا مرات 200 بنحط مثلا مرات من الزيت غير نوعية الزيت اللي بنحطه التوتاشي بيكون من زيوت عادية للهايبرد يعني بس إضافة 200 ونزيد على 4 كيلو شو الأفضل طريقة 4 كيلو ولا نزيد عليها ولا قديش
0: نمشي
2: وإذا
0: سمحت
2: الله يكرمك.
0: أبو علاء خليني أجاوبك أولا على أول سؤال إلك اللي هو أنت بتمشي على الزيت 10,000 كيلومتر صح؟
2: صح.
0: بالنسبة لعشرة آلاف كيلومتر هذا الزيت إذا كان هو فعليا مخصص بعياره إذا كان مخصص فلا مشكلة أنك تمشي عليه 10,000 كيلومتر. بالنسبة أنك تزيد 200 يعني 10,200 اللي هو 200 سي سي من اللتر تمام؟ 200 سي سي من اللتر هذا سيدي إذا زاد في المحرك أو قل ليس له ذاك التأثير المخيف على المحرك بتاتا سواء حتى لو كان الزيت من نوعية أخرى تمام؟ فما إله تأثير بتاتا على نوعية الزيت. أنت المهم اللي هي النسبة الكبيرة اللي هي الأربع لتر اللي بيأخذها السيارة حسب الكتالوج تبعها أنت حاطه من عيار الزيت المخصص لها. فإن زاد أو قل بنسبة 200

0: تشتري السيارة وتطفيها وتقيسه بيطلع ناقص على الحد.
1: أبو عبد الله، هي الفكرة لما بحط لك بالفلتر، هي الفلتر مش هذاك الشيء اللي بياخذ من السيارة، لكن أنت اتبع كتالوج السيارة وامشي عليه حرفيا وبإذن الله تعالى أمورك بالسلم. شكرا لك أبو عبد الله، ننتقل لاتصال ثاني.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: بدي أحكي بخصوص تيب الكورولا اللي بين الصين اللي هي الهايبرد.
1: أبي؟
2: ألو نعم.
1: أهلا يا أبي تفضل.
2: بدي أحكي بخصوص الكورولا الهايبرد.
1: نعم.
2: هاي واجهنا فيها مشكلة، معنا تاكسي يعني.
1: تمام.
2: واجهنا فيها مشكلة بخصوص لوحات إلكترونية، إحنا كنا عندنا لوحات إلكترونية.
1: تمام.
2: عند الجهة جهة الراكب أربع لوحات بوردات، وفي عند الديك في محول، وفي عند التنظيم فوق كمان لوحة إلكترونية.
1: تمام. المشكلة إيش بالضبط؟
2: حتى المشكلة اللي صارت معي أنا بالسيارة بحكوا له كمبيوتر المكيف ضرب.
1: تمام.
2: هسا عنا لما اكتشفنا العله بعد ما رسمت مع نفسات الدور لوحه الكترونيه الاي سي يو ضرب، ما في حد بيصلحه عني، يعني قطعه الكترونيه للسيارات الحديثه هذه بحكيك بدك بورد
1: جديد. هي كتصليح
2: نعم.
1: اعتقد انه كتصليح صعب اصلاح هذه القطع. تمام. لكن الافضل في اي حاله بتصير عندك في السياره عطل كهربائي، وخصوصا بالسيارات الحديثة أي عطل كهربائي يستحسن أنك تروح وتفحصها على الكمبيوتر حتى يعطيك مكان العطل بالضبط، وبعدين بتحدد، لأنه إذا أنت اشتغلت بالطريقة القديمة ممكن العطل يتفاقم معك ويكبر ويصير ويمتد لأشياء ثانية. شاكر لاتصالك يا أبي.
2: حديثة السيارة هاي 2024 استعملنا يعني مهارات المحلات الكبيرة لتصليح هاي الموضوع، فهاي العلة مش لسيارتي أنا كشخص، اتكررت مع أكثر من سيارة.
1: هلا ممكن شوف بدي أحكي لك شغلة.
2: البورد بحكوله الكمبيوتر المكيف، هذا البورد مسؤول عن المراوح المكيف والدرجة الحرارة وشغل زي هيك، لما تفصل اللوحة اللي بتشغل المكيف على التابلو وبضل المراوح بقدر شغلات دايركت.
1: أبي بما أنك ذكرت لي إنه هذا العطل شائع في هذا الموديل من السيارات، كل سيارة للأمانة مهما كان نوعها ومهما كانت ماركتها في كل سيارة بيجي فيها زي عيب مصنعي لو كان مش ظاهر يكتشف فيما بعد سنوات الخدمة وخلنا نحكي الاستعمال. بعض السيارات بيكون فيها عيب أو خلل مصنعي، حتى الشركة نفسها بتكون اكتشفت هذا العيب المصنعي بعد سنوات من الاستخدام، لكن بيكون مثلا احنا عارفين لما بنجي نشتري سيارة معينة انه والله راح تواجهك هذه النقطة، هذا عيب مصنعي، لكن هذا العيب لا يؤثر على السيارة كاملة. اذا كانت سيارتك من هذا النوع او انتم مثلا مكتشفين انه هذا العيب موجود في هذه السيارة تحديدا، فبينك الله ما إلك الا مثلا تضلك تستبدل القطع لبين ما تشوف، يا اما بتغير السيارة كلياتها يا اما بتجيك بتعيش معاك العمر.
2: هسه شوف الموضوع كلاتي، يعني انا شفت التجار اللي بالصين او التجار بيستوردوا، اتمنى يجيبوا قطعها الداخليه يعني زي الالكترونيه شغاله، احنا طلعنا من برا قاعد السياره 25 يوم ما شغلناش انه نرجع القطع، فمثلي مسائل يعني بجيبوها من الصين السيارات.
1: صدقني راح نعمل حلقة خاصة لقطع السيارات المفقودة والنادرة، تمام، وراح تكون حلقة نقاشية بحيث انه احنا نستقطب اكثر ناس بيعانوا من شح ونقص القطع لبعض السيارات، تمام، وبنوجه بنوجه هذه الحلقة للناس اللي بتسمعنا من تجار السيارات ومن تجار القطع اذا بيقدروا يعنونا فيها، وطبعا اي شيء ممكن يراسلونا فيه او يواجهونا فيه راح نحكي للمستمعين مباشرة بإذن الله.
2: عندي الضوء الامامي عندي واحد ضوئي اللي تبعه مع الغماز قوي والثاني ضعف.
1: تمام.
2: وعندي كمان الكرسي تبع الراكب، وانت سيارة صغيرة بتكون قدم كرسي رجع كرسي حط الحزام شيل الحزام امان، عندي بحكوا لي ايرباك تبع الحزام امان ضرب حطنا له فيوز وخلص، يعني تحيلنا على
1: انا ابي
2: عشان تغير قطعه كامله.
1: ابي انا راح اخلي الشباب يعطوك تليفوني تحت الهواء باذن الله تعالى، اي استفسار بدك اياه انا جاهز. تمام.
2: مشكور كثير. مشكور
1: حياكم كثير. الله حياكم الله يا ابي. طبعا دائما وقت الحلقة بيسرقنا وما بنقدر نكمل كافة المعلومات عن الحلقة أو موضوع الحلقة، لكن أنا بنهاية هذه الحلقة بدي أحكي لكم أنه إحنا ما أخذنا أصلا أهم النقاط في موضوع الصباب، لذلك راح يكون في عنا حلقة مكملة لهذه الحلقة اسمها سيمفونية المحرك.

صوت الصباب تحديدا، وراح يكون في عنا دخول بكافة التفاصيل. راح نقلل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى موضوع الاتصالات حتى نعطي المستمع خلنا نحكي المعلومة الكاملة للموضوع. سعدت بلقائكم لهذا اليوم، وانتظروني بإذن الله تعالى في موعدنا الدائم إذا أحيانا الله في 6:30 مساء من كل يوم اثنين. ألقاكم على خير ودمتم في رعاية الله.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما، بارك الله فيك.
1: تفضل سيدي، الله يكرمك.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت الأوقات، نفحنا الله وإياكم نفحات، وتجلى علينا مولانا بتجليات من أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات، آمين. بسم الله نبدأ. إخواني، قديما قالوا، قديما قيل، اعرف نفسك كشخص، طب وكأمة أيضا اعرفي نفسك يا أمة، من أنت وما أنت، ما رسالتك، ما قيمك؟ ينبغي أن نكون على بصيرة من هذا الكلام. مولانا بيقول لنا كنتم، أي من بدري والناس لا تدري، كنتم منذ الأزل منذ القدم خير أمة أخرجت للناس. يا سلام يا سلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مو اللي يدير العالم ترم وحنا نتفرج قاعدين، هذا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وأمثاله، بريطانيا كانت تحكم العالم بالظلم، فرنسا حكمت نص الكرة الأرضية بالظلم، نحن اللي نحمل العدل والقيم والرحمة مجنبين عن كل شيء. إذن جميل أن تعرف نفسك يا عربي يا مسلم، أنت من تلاميذ محمد صلى الله عليه محمد، أنت حامل القرآن في قلبك وعقلك وصدرك ووعيك وثقافتك، ينبغي أن تكون مستندا إلى كل هذه الركائز. تعرف نفسك، ليه بيطلع لك أبو طاقية يقول لك إحنا الرب أعطانا والرب مش، والله الرب ما أعطاك ولا قلك، يكذبون على الرب. لكن قرآننا من فضل الحرف زائد ما فيه، حرف ناقص ما فيه، مش احنا اللي بنقول، الله يقول كنتم خير أمة أخرج للناس، وظيفتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومولانا بيقول هو سماكم المسلمين من قبل، يعني احنا اللي سمينا عنا، احنا الأمة العربية، احنا الأمة الإسلامية، هو سماكم مولانا. فأي شرف إخواني هذا، ينبغي أن ترفع رأسك بقرآنك بإسلامك بهذا الانتماء إلى مولاك سبحانه، إن هو اللي سماك، هو اللي أعطاك الوظيفة، هو من رفع قدرك بهذا الكتاب. بهذا الكتاب أنت محلق، من غير هذا الكتاب أنت مخفق، ولا محلق ولا غيره. بس حبيت نفتتح الكلام بهذه الكلمات، حياكم الله.
1: جميل دكتور، بما أنك يعني أشرت إلى موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووظيفة الأمة التي نالت بسببها الخيرية، أليس جديرا دكتور أن نلفت أنظار الناس إلى ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأنه أحيانا مشكلتنا دكتور في الأساليب، أحيانا بتكون النية طيبة وبدنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن الأسلوب المستخدم يكون أسلوبا منفرا، ربما يتسبب بمشكلات. أحيانا دكتور الناس تخلط بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين إقحام نفسها فيما لا يعنيها والتدخل في شؤون الآخرين وخصوصياتهم. ما الخيط الناظم دكتور الذي ينظم هذه المسألة بدقة؟
2: هو الآن إخواننا، يعني أنت ملاحظ الآية طبعا، كنتم خير أمة أخرج لأن تأمرون كأمة،
1: نعم،
2: مو أنا كفرد أبط شرا يعني،
1: نعم،
2: وأروح زاقق نفسي في أي واحد، ولا على مستوى الدول، على مستوى المجاميع، على مستوى الحضارات.
1: جميل.
2: يعني الفرس، الروم، أوروبا مثلا، بلدا نكلمهم بمنطق الإيمان. لماذا أنتم مستكبرون؟ لماذا أنتم مستعمرون؟ لماذا أنتم تستغلون ثروات الشعوب الفقيرة يا أمريكا؟
1: ألا ينسحب أيضا هذا على الدول الإسلامية ذاتها دكتور، بحيث أنه قوانينها الناظمة، تشريعاتها تكون أيضا ضمن الأوامر والنواهي، بمعنى ما حرم في الشريعة هو محرم في القانون وما أجيز، وبالتالي هذا شكل من أشكال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العملي للدول الإسلامية ذاتها.
2: يعني بنا نبدأ.
1: جميل.
2: بأنفسنا نبدأ.
1: جميل.
2: أما نروح أنهى الناس عن المنكر وأمرهم بالمعروف وأنا غرقان لأذاني ولشوشتي على إخوان المصريين، غرقان في التفاهات والسفاهات، ولا لا مصرش. لازم نطهر بيئتنا أولا، ثقافة، أخلاقا، انتماء، رحمة فيما بيننا، حتى يكون لنا صورة جميلة، ثم ننتقل بهذه الصورة الجميلة إلى العالم. مختصر حبيت نبدأ بهذا الكلام، نعرف من نحن.
1: جميل.
2: نحن يا أمة خير أمة أخرجت للناس، نحن أشرف من على سطح الأرض بهذا الكتاب، بهذا الرسول، بهذا السجل، بهذه الأقمار التي كانت في سمائنا، في ليلنا، في ظلماتنا، الصديق، الفاروق، هذه الأمة نفخر بها فوق السحاب، نتيه على العالم. مين عندكم يا بريطانيا؟ قال عندنا تشيرشل. يا مرحبا، وش يسوي هذا؟ أمريكا قال إحنا جينا لقينا الهنود الحمر وعملنا حضارة، بس ما قتلتوش غير 120 مليون بس فقط. أهذا سجل يعني تفخرون به؟ لا والله، سجل يجللكم بالعار. إخوانا بدنا نقرأ، اقرأ كتاب كامل قرأت والله. 120 مليون من الهنود الحمر أبادوهم، وقال احنا وجدنا القارة فاضية. هذا الكلام عندنا ايش منه؟ من فضل الله، احنا الرحمة نشرناها في الأرض، العدل نشرناها في الأرض، وصلنا الأندلس، أوروبا.
1: ألا يوجد صفحات دموية دكتور في تاريخ المسلمين؟
2: بلا، موجود من فضل الله صفحات مشرقة طبعا.
1: لا، صفحات دموية أنا أقول.
2: أها.
1: يعني فيها ظلم، فيها
2: بشر.
1: نعم،
2: هذا خطأ بشري.
1: نعم.
2: مش من المنهج.
1: جميل.
2: أن يكون الخطأ في المنهج شيء، أو في الثقافة شيء، وأن يكون في سلوك البشر.
1: البعض دكتور يتعامل مع التاريخ كما يتعامل مع الكتاب والسنة، وبالتالي بيعطي التاريخ قداسة الكتاب والسنة، فقلنا تعالى التاريخ الإسلامي فيه كذا وفي كذا وفي كذا، وبالتالي
2: لا. نعم. أكيد هذا سلوكنا الفردي.
1: نعم.
2: يعني مفروض يكون في بيوتنا رحمة على أولادنا ونسائنا وبناتنا،
1: وفي دولنا كذلك.
2: طيب، وفي أحيانا في إساءة.
1: نعم.
2: للمرأة، وإساءة
1: صحيح
2: للقرابة، والإساءة للرحم، هذا مش من الدين طبعا.
1: نعم.
2: إخواني، يعني بغينا نرتقي، اقرأ وارتقي. لابد أن نملأ قلوبنا بالرحمة والحكمة والخلق العالي السامي، نهذب ألسنتنا، نهذب سلوكنا، نهذب أخلاقنا، ما نتكلم كلمة بذيئة أو كلمة سيئة. اخرس، اسكت، أي لا، لا نقول هذا اللفظ إطلاقا. هداك الله، لماذا فعلت هذا؟
1: جميل جميل.
2: لا يا ابني، هذا غلط.
1: جميل.
2: أنت مش تحب الله عز وجل، الله يحبك أن تكون نظيفا طاهرا في اللسان والكلام وكل خلاصة. نربي جيلا، جيل قرآني فريد، مثل ما قال اللي قال، وقتلوا علشان هالكلمات الجميلة. الخلاصة،
1: أكرمكم الله. نواصل دكتور بعد فاصل قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل، نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بن نعنع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
6: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
7: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة، مرافق عصرية متكاملة، وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا المستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. الله يكرمك دكتور. نواصل في تفسير الآيات من سورة آل عمران، وانتهى بنا الحديث عند الآية 92: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
1: بسم الله. لن تنالوا البر حتى، البر الخير الفضائل، حتى تنفقوا مما تحبون، يعني تزكو النفس وتسمو الأخلاق. كل ما انت قاومت شح نفسك، ومن يوق شح نفسه
0: فأولئك هم المفلحون.
1: يعني هذا تطهرت نفسه من الشح اللي هو القبض
0: والبخل،
1: امساك، يعني هو امسك بالشيء ما يفلتوش. بينما المؤمن مبسوط اليد بفضل الله، كل ما رأى فقير، يعني انت لو حطيت شيء أسعدته وما خسرت شيء. ولذلك لن تنالوا البر حتى، يعني هنا الحد، حتى ماذا؟ تنفقوا مما تحبون، مو الأكل اللي بات ما تاكلش، أو الفاكهة اللي بدأت تتغير، لا، تنفقوا مما تحبون. يعني كانت أمهات المؤمنين يعني طلعوا من أول القوت، من أفضل القوت.
0: يا سلام.
1: مو لبقايا الطعام، لا، هذا الإنسان هذا له كرامة، فلما نعطيله بقايا الطعام بيأخذها، لكن متألم
0: ونفسه منكسرة. نعم،
1: لا، أنا برفع معنوياته. تفضل. وإذ به طعام طيب شهي كأنه طالع من مطعم، هكذا ترفع معنويات الفقير.
0: نعم.
1: إنه هو مش حقير، أنا فقير لكن مش حقير.
0: يا سلام.
1: أنا عزيز، أعزني الله بالإسلام، أعزني الله بهذا الدين، أعزني الله بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فتذلني أنت أخوي العربي المسلم كيف؟ طيب يعني، ولذلك لا نمن على الناس، ترى احنا لولا لما أطعمناكم ولا كان أنتم، أي لا، لا تسمع ابنك أنه لولانا نحن الجيران ما أكلوا، لا، لو تسمع أولادك مثل هذا الكلام بروحوا يعايروا بعضهم، تنشأ حزازات لا حدود لها. إخواني، كل كلمة في القرآن جوهرة. لن تنالوا، لن تأبدي هذه.
0: لا.
1: لن تنالوا البر حتى، البر الخير مطلقا، حتى ماذا؟ تنفقوا مما تحبون. إخواني، هذه النفس كلما قاومت شحها ارتقيت، وكلما استسلمت لشح النفس تقلص الخير في ذاتك، في نفسك، في ضميرك. قاوم هذه النفس وطأها بالسخاء، ذللها بالبذل يا نفس.
0: جميل.
1: إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لقيتي، حتى في الشهادة بدك تحكي معها.
0: نعم.
1: يا نفس بعدين معك، فر لما فرش. أثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. والله من فضل الله كان معانا عينات بهالزمانات، يعني شعاره هذا البيت من الشعر.
0: سبحان الله.
1: أثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. ما شاء الله. يا ليت الكلام يتال خلاصة. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أنفقت شلن بريزة ربع دينار اللي هو الله يعلمه.
0: نعم.
1: وذلك أمنا كانت تعطر الدرهم قبل أن تخرجه، بتقول لأنه يسقط في يد الله قبل أن يسقط في يد الفقير.
0: أحب
1: أن يسقط في يد الله مطيبا معطرا.
0: يا الله.
1: شوف الأذواق أخواني، شوف الأذواق، يعني ذول قبلنا ب 1475 سنة وما كانش عندهم النشر الثقافي والثقافة النشرية، المهم، ومع هذا كانوا سابقين بالذوق بسنوات ضوئية. الخلاصة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفس إسرائيل ويعقوب.
0: نعم.
1: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ما عدا الذي حرمه إسرائيل يعقوب على نفسه، حرمه الله من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بعد ما نزلت التوراة ما حرمه يعقوب دونها أو الله يثبته بالجديد الذي أنزله في التوراة، والله أعلم. إن كنتم صادقين هاتون التوراة، أما التوراة لعبوا فيها لما قالوا بس، كان النبي يتحدهم دائما أعطونا التوراة.
0: نعم قل فأتوا
1: صح والنبي الأمي لكن يقرأ له عليه أزكى الصلوات، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. هم ظالمين طبعا،
0: نعم
1: ظالمين البشرية كلها، وإحنا بالذات ذقنا من ظلمهم ما لا أذن وعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، لا والله ذقنا منهم. يعني اليوم مقتل كل يوم في غزة ولا أحد يتكلم، لا عربي ولا عجمي ولا زطي ولا واحد، كل يوم 10 قتلى جرحى كل يوم. وينك ترامب؟ من انتهك لوقف إطلاق النار سأفتح عليه أبواب الجحيم، وينك؟ لأنه حبايبك يا أبويا سكرت أبواب الجحيم. لو غزاوي أطلق طلقة على المستوطن ولا أو قاوم كان فتح عليه أبواب الجحيم، لأنه هذا من جماعته، فتح عليه أبواب النعيم. ترامب عمرك ما بتكون وسيط عادل أو نزيه، عمرك لن تكون إطلاقا. الخلاصة فمن افترى على الله الكذب، الكذب على الله، إذا الكذب على الناس مصيبة،
0: الكذب على الله. على الله
1: يا الله، والله تعالى ما بيمشي عليه كلام، يعني سبحانه. إذا بظنك تخدع الله بهذه الأكاذيب تحلم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم ثم ظلموا الآخرين، ظلم دبل على الوجهين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل الكلام لسيد المأمورين صلى الله عليه وسلم، صدق الله فيما أنزل في كتابه، صدق الله في كل مواعيده سبحانه. فاتبعوا ملة إبراهيم، هم اليهود ورحنا على ملة إبراهيم. طب أعطوني شوف الكتاب اللي انتوا راجعين إليه، قالوا لنا هذا سر، خلينا نشوف شو فيه، ما بيعطيك لأنه منحرف عن المنهج.

0: نعم. حنيفا يعني منصرفا عنها إلى الاستقامة. جميل. وما كان من المشركين حاشاه طبعا. نكتفي
1: معنا وقت سيد
0: معنا وقت. نعم. طيب. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ما هذه النقلة؟ احنا ما انتقلناش، ما زلنا يتكلم مولانا عن فضل الله علينا. إن جميل. أول بيت وضع للناس أي للعبادة، والعبادة منها الحج. الخلاصة للذي ببكة، يا مكة وبكة لها
1: اسمان
0: اللفظان الاسمان، ببكة مباركة اللي هو البيت، البيت مبارك.
1: نعم.
0: وهدى للعالمين، مباركا وهدى للعالمين، للعالمين نعم، أنه من يأتيه الآن من كل العالم، من الأرجنتين وانت جاي وانت طالع، من الشرق ومن الغرب ومن نعم. من روسيا جاي مسلمين
1: من كل مكان، من كل فج عميق.
0: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، رجعنا لإبراهيم، لأن نعم. إبراهيم عند الله قدره عال
1: وهو وكبير. الذي بنى البيت يعني.
0: أي نعم، وهو أبو الأنبياء.
1: نعم.
0: عليه الصلاة والسلام أبونا، فنقول لا إبراهيم أبونا يا سيدي، أبونا وأبوكم، لكن شتان ما بيننا وبينكم. نعم. على كل حال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، سبحان الله الأثر ما زال موجود.
1: صحيح.
0: مقام إبراهيم محافظ عليه من 1500 سنة، ما زال أثرا يدل مقام إبراهيم.
1: نعم.
0: ومن دخله أي البيت كان آمنا، إن لو وجدت من قتل أباك، بعض الجاهلية كان يفعلها، قال والله لو كان في الكعبة لقتلته متعلقا بأستاذ، لا بطلع لكش. طبعا هذا القسم الفوضوي من العرب، لكن حتى الجاهليين كانوا يحترمون البيت.
1: نعم.
0: فلو وجد قاتل أبيه لا يقتله، بيخرج من الكعبة ممكن يقتله.
1: نعم. ومن دخله كان آمنا.
0: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مرة واحدة
1: الفريضة،
0: يعني مش ضرورة أنك تكرر كل سنة حج. لويش صدقتك على فقراء والله ما بتقل عن حجك، إن لم تزد تحييت نفسا، خلص أخذت يعني أسقط فريضة الحج وأخذت أجر الحج كافي. إن بعضهم ما يخذها، أنا عندي قروش، مش الحياة قروش يا أبويا. أولا خف الزحام عن الناس في الكعبة، يعني إذا أهل مكة كل سنة بدهم يحجوا موجود في الحرم، أنت بتضيق على الناس، أنا حجيت خلاص. خلاصة فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبيلا
1: ربطها بالاستطاعة
0: طبعا،
1: البدنية المادية طبعاً. القانونية حتى
0: طبعا.
1: نعم
0: طبعا، نعم. خلاف الدول مثلا، الدول الفلانية ما لهمش حج، مش تعمل إيش؟ الدول العربية متشاكسون، شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، أحيانا بيكونوا عاقلين وأحيانا بيخبصوا الله أنت عارف. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، طبعا هو مالك هذا الكون، محتاج منك شيء. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ثم توجه إلى أهل الكتاب، قل
1: يا أهل الكتاب
0: لما تكفرون بآيات الله. شفيني هالخطاب، طب مولانا بدل هالخطاب ما نزل صاعقة تمسحهم، أي لا
1: حوار
0: طبعا.
1: نعم.
0: هذا إله الكون الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، شوف العتاب، لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. طب ما أنا شايفك تحت عيني وتحت سمعي وبصري، ومع هذا تعاند ديني وتعاند رسولي وشريعتي وكتابي. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، يعني الآن كم بيحاولوا تشويه الإسلام في كل أنحاء العالم، كم جهود وأموال تبذل بالمليارات ليشوهوا صورة الإسلام والقرآن وصورة النبي عليه الصلاة والسلام وصورة الصحابة وتاريخنا. مستشرقون محترفون ليلا نهارا يعملون في تشويه تاريخنا، تشويه رموزنا، تشويه شخصياتنا، تشويه كل حياتنا. تعصب المسلمين، تطرف المسلمين،

0: كذب. احنا معتدى علينا من 100 سنة، مش احنا المتشنجين والمتشددين واللي قتلنا اصحابكم القتلة. وترامب يضحك لهم بملف، انا يهودي، انا معكم، انا منكم، حلاوتك. خلاصة، لما تصدون عن سبيل الله؟ ليه بتحاولوا يعني تشوهوا صورة الإسلام حتى لا يدخلوا في دين الإسلام شعوبكم؟ يعني كل دول أوروبا تحاول أن تعطي صورة كريهة سيئة عن الإسلام حتى لا يدخلوا في الإسلام، منعوا المظاهرات، مع أنه في أوروبا وفي أمريكا المظاهرات حق مثل التنفس. لما كانت نصرة لنا ولقضياتنا ضربوهم وطردوهم من الميادين ضربا. احنا اوروبا مش هيك، وامريكا، احنا مش العالم العربي، ما لكم تضربوننا؟ العرب يضرب بعضهم، بس ما احنا الاجانب
1: متعودين على
0: نضربش. لا قاعد تعودنا، صرنا زي العرب، احنا تعلمنا منهم ضرب المواطنين. والله كويس، شرف رفيع لنا انه صاروا ينقلوا عنا في اوروبا ضرب المواطن، ممتاز والله، هذا يرفع الراس، جيد. تبغونها عوجا؟ يعني أنتم الآن إذا انحرف عن دينه الإسلامي راح وين؟ راح مع الشيطان.
1: نعم.
0: هذا الصراط المستقيم عندنا، منهجنا، قرآننا، سنة نبينا على الصراط المستقيم، ما سواه معوج. تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون.
1: جميل،
0: نكتفي
1: سيد. الله يجزيك الخير وبارك فيك وتقبل الله منا ومنكم.
0: آمين.
1: نأخذ فاصلا بعد إذنك دكتور، ثم نواصل إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور الفاضل مرة أخرى. دكتور، نقف مع أسئلة المشاركين.
1: مرحبا.
0: اتصال تحت الهواء دكتور للإخوة في الجاليري أو في المتابعة، بيقول السائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الآية الكريمة. بقول كيف نفسر هذه الآية في هذه الأيام في ضوء التقدم العلمي الهائل المعاصر؟
1: هو كلما تقدم العصر اكتشفنا قلة معلوماتنا.
0: جميل.
1: ليه؟ لأنه الآن صار في اطلاع على المجرات، هذا ما كانش معروف.
0: نعم.
1: الآن صار في طيران يوصلك إلى ارتفاعات وأعماق الأرض، صار باطن الأرض، وإحنا وصلنا إلى الصهير اللي هي القشرة، هذه الأرضية قشرة، إحنا وصلنا للصهير.
0: نعم.
1: ما كانش هذا معروف. الذرة فجرناها وإذ بها طاقة، الذرة ممكن تدمر مدينة. يا الله.
0: نعم.
1: كيف يعني؟ كيف الذرة لا ترى بالعين؟ كيف فجروها؟ كيف فكروا أصلا هم إن يستخدم؟ ولذلك مع كل هذا الكلام، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: التقدم التكنولوجي أيضا دكتور، اللي جعل الناس وهم في بيوتهم من خلال جهاز الهاتف يدفعون فواتير الكهرباء والماء، وبيعملوا حوالات مالية وإلى آخره،
1: ويحكي مع ابنه في أمريكا
0: وبيشوفوا يعني صوتا وصورة. الآن هو بيقول الآن إحنا حزنا على هذا التقدم. الآن بعد ما حزنا هذا التقدم، كنا سابقا نعم ما بنعرفش، الآن عرفنا. الآن هل بعد ما عرفنا يبقى التوصيف القرآني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قائما؟
1: صحيح
0: يعني؟
1: صحيح. نعم. مهما تعلمنا وأوتينا العلم، بظل في الكون أسرار لسه.
0: صحيح.
1: ما اكتشفناهاش.
0: يعني هذه الاكتشافات هي دليل على أن هنالك ما لم يكتشف.
1: طبعا.
0: وبالتالي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا،
1: ولسه هنكتشف. طبعا نحن لا نكتشف للأسف، يعني الاكتشافات كلها أوروبا وأمريكا والناس المتقدمين.
0: نعم.
1: لكن نحن من أسف ما عندناش هذا البحث الحثيث أو موازنات من أجل تغطي حاجات هذا.
0: نعم. البحث العلمي.
1: خلاصة يعني الآن أن تصبح جامعاتنا مراجع، مو مجرد تدريس وروح، لا، نحن نخترع، نحن نكتشف، وهكذا، مش مجرد تدريس، إنما نعلم كيف يكتشف، كيف جميل. يخترع، كيف يصنع سيارة جديدة مثلا.
0: جميل جميل.
1: وهكذا.
0: أكرمكم الله دكتور الفاضل. سؤال الأخ خالد بركات، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، سورة النساء الآية 159. السؤال: هل معنى هذه الآية أن كل أهل الكتاب سوف يؤمنون بسيدنا عيسى قبل موته الميت الحقيقية في آخر الزمان؟ هل معنى هذا أنه سوف يجوب كل أرجاء الأرض من أجل تبليغ الرسالة والدعوة؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: مش بالضرورة أن يجوب الأرض.
0: نعم.
1: يعني رسالته قد تنتشر، يعني الآن في الأرض يمكن في 7 مليار ولا كم، تعرفش؟
0: 8 مليار تقريبا سكان العالم،
1: ثلثينهم مسيحيين.
0: نعم.
1: احنا مليار ونص،
0: مليارين، اقتربنا من 2 مليار،
1: هم 5 مليار.
0: نعم.
1: المسيحيين والوثنيين باقي الفراط يعني.
0: نعم.
1: فالنصرانية مستوقطب هذا العدد لأنهم أمم كثيرة إلى آخره. طبعا لو دخل الناس في دين الله أفواجا، وكنا احنا دعاة دين عن حق وعن فهم وعن وعي وعن نضج، لكنا الآن بدل مثلا 2 مليار يكون 4 مليار مثلا أسلموا، لو كنا نعرض أجمل ما في الكون ديننا. لكن تخلفنا جعل الناس يتخلفون عن الدخول في ديننا. إذا كان هذا دينكم أنتم تقتتلون فيما بينكم، أو تبطش إسرائيل بجزء منكم وأنتم تتفرجون، أو بعضكم يتآمرون، إذن دينكم غلط، استغفر الله العظيم. لا يا أبويا، الدين ما له علاقة، مو الدين بمشيهم صح بس هم مشوا غلط. تحكي عن مين؟ بحكي عن لا أحد.
0: إذن وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، يعني سيؤمنون بعيسى عليه السلام.
1: يبدو أنه في لحظات الموت هو بيعرف أنه عيسى ليس ابن الله ولا رسول الله.
0: نعم.
1: هذا الوعي بيجيله في لحظة مفارقة الحياة ويؤمن به رسولا مش إله، ابن الله.
0: إذن قبل موته دكتور إلهاء تعود على السيد المسيح أم تعود على الشخص اللي من أهل الكتاب؟
1: شخص نفسه.
0: أيوة جميل. أي. جميل جميل.
1: شخص نفسه سيأتي لحظة وعي قبل الموت، في لحظة الموت إنه يعني تجي لحظة وعي تتفجر الطاقات. نعم. مرة واحدة، لأنه كان عايش في الأضاليل.
0: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدنا، بتعود على سيدنا عيسى عليه السلام.
1: هو طبعا.
0: نعم.
1: هو سيكون عليهم شهيدا.
0: نعم.
1: أنا لا ابن الله ولا أنا بشر،
0: رسول الله كلمته
1: تمام بشر عند الله له قدر وكرامة. نعم صحيح، لكن مش ابن الله.
0: جميل.
1: ولا هو جزء من الله. الخلاصة يعني حرفوا دينهم بشكل لا يتصور ولا يعقل.
0: جميل.
1: عيسى يقدر لكن مش يؤله.
0: جميل.
1: عليه الصلاة والسلام هذا رسول كريم كليم عظيم، وأمه مقدرة أيضا.
0: نعم.
1: لكن
0: صديقة.
1: ابن الله أي لا.
0: جميل جميل. الأخ محمد يوسف بقول السلام عليكم يا محترمين.
1: الله يحييك يا محترم.
0: نحن من سكان بلاد بني الأصفر. هل
1: يا
0: نحن
1: سلام.
0: نعم هو يعني في الغربة. بقول هل نحن آثمون إذا لم ننشر الإسلام هناك؟
1: طبعا. إخواني لنا وظيفة.
0: جميل.
1: في هذه الأرض ما قمنا بها. إذا ما قمت الآن لو ما بروحش على وظيفتي ما بتروحش أصلا يعني. ما من درسونا إنه الإسلام يظل مي يعلم في أمريكا لما يتوفى ويدفن في الجامعة علمونا إياها. طب ليش علمتونا إياها؟ بقول أنا لأحد مسؤولين الجامعة اللي بروي لي هذا الكلام.
0: نعم.
1: درس في أمريكا، قال لي صور يا أستاذ وتفضل. قال لي أنا تعلمت في أمريكا والأستاذ بيظل يدرس حتى وفاته ويدفن في الجامعة، واللي بعد 50 سنة يقال له كشنش فش. على كل حال يعني للأسف أنه يعني نقدر احنا في الغرب نقدر الطاقات والأكثر من الشرق.
0: نعم.
1: مفروض أن نكون بالعكس أكثر تقديرا لأنفسنا. على كل حال الله موجود.
0: فهو كان سؤاله أنه هل نحن آثمون إذا لم نقم؟
1: قطعا.
0: نعم
1: قطعا.
0: طب كيف يعني يدعو هؤلاء القوم؟
1: أن تؤدوا الأمانات.
0: نعم.
1: هذا من أداء الأمانات.
0: جميل.
1: أنا عندي أمانة أني أوصلك هذه الرسالة، أنا ما وصلتها، أنا خنت الله ورسوله وكتابه وجبريل والملائكة.
0: لكن كل حسب طاقته ومعرفته. يعني حتى
1: طبعاً.
0: لا يحمل
1: طبعاً.
0: الإنسان فوق طاقته
1: طبعا. نعم. أكيد يعني مثل جدي الله يرحمه، صلاة روحه، القرآن حياته، يعني المسجد ما بنغادروش، الله يرحمه تقلب العصاية ننزل من صلاة. نعم. الفجر نفتح المسجد. الخلاصة لكن ممكن يبلغ الدين، يقول لك صلي صوم.
0: نعم. مثلا على قدره.
1: حاله.
0: نعم نعم جميل.
1: حرصوا على الدين شديد، لكن فقه الدين نفسه بيحتاج
0: يعني كل واحد حسب
1: بالضبط
0: حسب طاقته.
1: يعني جميل. مش هالدراسات المتعمقه، دراسات العلميه هذا لا يؤخذ لانه. نعم. ما عندوش، حريص على صلاته، حريص على دينه، حريص على ذكر الله عز وجل، لكن ان يخاطب مثلا حضارة غربية ولا يخاطب، لا الشغل.
0: نعم جميل.
1: في تخصصات يا مولاي.
0: سؤال تحت يعني تعليق تحت اسم ساز كار، إذا أنا قرأت الاسم بشكل صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ما الرابط بين الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء؟ وما نوع الواو في قوله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا؟ يعني سؤالين.
1: الشيطان
0: يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء، ما الرابط بين الفقر والفحشاء؟
1: الشيطان ماله يعدكم الفقر، الزكاة طهارة، ولذلك هو بحاول أنه يسد هذا الباب عشان يظلك حريص على المال.
0: نعم.
1: والحريص صار قابض، نعم. بمعنى أنه لا يجود على أمته، وطنه، شعبه، بلده، قضيته. لا نعم. أنا مالي، أنا أنتمي لنفسي، مالي لي. لا يا أبويا، هذا المال بيعطيك كرامة لما تجود به.
0: نعم.
1: لما تضن به سبة عليك.
0: نعم.
1: طيب، إذن هذا المال امتحان عليك. نعم. من الله لك، أعطاكم الله، مش إن بشطافي أذكى منك وما عنده عشاء، أنت لا متعلم ولا غيره، عندك آلاف. نعم. مثلا يعني أعرف أميين جامع آلاف. نعم. كيف تعرفش؟ مش شغلي.
0: أرزاق أرزاق
1: صحيح. صحيح. ولذلك عود نفسك وأبنائك وبيتك على الجود.
0: إذن يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. سؤاله هو فعلا عن الرابط، يعني كيف يعني يعد الفقر؟
1: الفقر يعني مذل، والفحشاء بتوقعك فيه مصائب، فالتنتين خطيرات. يعني يعدكم الفقر
0: فيها ذل، والفحشاء أيضا فيها ذل.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح. ولذلك اللهم بعدنا عن هذين.
0: طيب السؤال الآخر عن نوع الواو في قوله تعالى في نفس الآية: والله يعدكم مغفرة منه
1: فضلا. استئنافية.
0: نعم. نعم. نعم. نعم.
1: والله يعدكم
0: مغفرة منه فضلا،
1: مش عطفا.
0: موضوع جديد. نعم.
1: نعم.
0: غسان قاسم يقول: شيخ الحبيب، هل هذا حديث نبوي للمسيح الدجال عدة خرجات؟ ليس كذلك والله أعلم.
1: بده مراجعة.
0: هو خروج واحد للمسيح يعني
1: مراجعة
0: للمسيح الدجال.
1: إخواني، ده يجي المسيح الدجال بصير خير يعني.
0: لا، هو بده يطلع مرة ولا أكثر من مرة، هو هذا سؤاله. فيبدو أنه سامع مقولة أن له عدة خرجات، فهل هذا حديث؟ باعتقادي ليس حديثا.
1: لا، أنا أعتقد أنه مرة واحدة.
0: نعم. وهكذا ورد في رواية
1: ولوش خرجات
0: أنه مرة. صحيح،
1: كافينا مصيبة واحدة.
0: نعم. طيب الأخ نائل الفقيه، قول: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
0: حفظكم الله وحفظ شيخنا الجليل، الله يجزيكم الخير. الآية 42 من سورة مريم: وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سبب ذكر اصطفاك مرتين، وكذلك لماذا قدم السجود على الركوع؟ هل هو نوع معين من أنواع الصلاة في حينه؟
1: اصطفاك واصطفاك.
0: نعم.
1: أولا اصطفاك اصطفاء أولي.
0: نعم.
1: من بين الناس، ثم اصطفاها لمهمة محددة.
0: نعم.
1: يعني هذا اصطفاء،
0: يعني اصطفائين.
1: تمام.
0: نعم، جميل.
1: هذا اصطفاء عام أولا، ثم اصطفاها لمهمة خاصة. يعني رسولنا عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله النبوة للعرب، ثم أصبحت الرسالة للعالم.
0: نعم.
1: فصار اصطفاء جديد.
0: جميل.
1: محاولة فهمي.
0: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، لماذا السجود قبل الركوع؟ هل هذا يدل على هيئة معينة للصلاة كانت في وقتهم؟
1: أي نعم، ليش لا؟
0: نعم، ربما. نعم،
1: ليش لا؟
0: الأخت نانسي حمد الله تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء دكتورنا الفاضل دكتور أحمد نوفل ومحدثك بشار شريف، الله يجزيك الخير. أنتظر برنامجكم كل اثنين وأربعاء، وأشعر بفخر واعتزاز لسماع تفسير الآيات القرآنية من خلالكم. أدامكم الله ومتعكم بالصحة والعافية. لا تنسونا
1: خالص بخدمة شعبنا وأمتنا وقومنا، أن نبصرهم بجمال القرآن، بكنوز القرآن، بما في القرآن من روح وحياة للأمة وقوة ووحدة، ماذا نعدد؟ يا رب ارزقنا مزيدا من فهم القرآن.
0: جميل. الأخ بدر حامد، وآخر سؤال نختم به: جزاكم الله خيرا علماءنا وأحبابنا، الله يجزيك الخير، ما رأي الدكتور في الغزو التكنولوجي، وكيف نستفيد منه بصورة صحيحة في علوم الدين؟ وهل جعل الجوجل بديلا للعلماء، حيث إنه عند أي استفسار أو سؤال أو تساؤل في الدين يتم الذهاب للإنترنت، حتى أصبح الرأي عند كثير من الناس أنه ليس هناك داع للعلماء؟ وبالموازاة لهذا السؤال أطرح تساؤلا ثانيا: هل ما يتم الآن من اغتيال لشخصيات الكثير من العلماء مقصود حتى يتم تدمير القدوات الحسنة، وبالتالي تأثير ذلك الكبير على الدين؟ يعني سؤالين بدنا نجاوبهم بشكل سريع دكتور. هل الجوجل ومحركات البحث أصبحت بديلا عن العلماء، بالتالي خلاص مدام الجوجل بجاوبنا فيش داعي لوجود العلماء؟
1: لا لا لا إخواني.
0: نعم.
1: جوجل تعرفون من هو جوجل؟
0: نعم.
1: بدون ما نسمي يعني، لكن معروف اللي هم بنو إسرائيل، مختصر.
0: نعم.
1: الكلام يعني.
0: نعم.
1: جوجل هو هذا، عائلة جوجل.
0: نعم.
1: فهم سميهم باسم عائلته، فنحن كل ما دخلت عليه عم ترفع من شأنه، لأن هو قيمته بمن يدخلون نعم. عليه. فنحن لما جوجل بصير مئات المليارات.
0: لكن هو يقدم معلومات دكتور، والمعلومات تستند إلى أدلة. البعض بيأخذ الأحكام الشرعية من يعني مخرجات جوجل، بقول لك خلاص فيش داعي للعلماء، ما هو بذكر لي أقوال العلماء كلهم، ليش أنا يعني أعمل دور إفتاء وأسأل العلماء؟ ليش؟ شو الداعي يعني؟
1: لا لا، يجب أن نجتهد
0: نعم،
1: ويكون عندنا اجتهاد عميق. جوجل هو بيجوا من الكتب
0: بالضبط، وأحيانا يعني بيعطي الفتوى جافة بدون إسقاطها على الواقع كما هو، وبالتالي هنا دور العالم أنه يسقط الدليل على الواقع كما هي، وبالتالي لا غنى يعني حقيقة عنها.
1: يعني أن نستخدمه لا بأس،
0: نعم،
1: أنه هو يستخدمنا
0: صحيح.
1: أي لا يعني صحيح. أنا بدي معلومة على السريع ممكن، لكن أظن أنا معتمد على جوجل لا.
0: صحيح. سؤاله الأخير وأختم به دكتور، بقول هل الاغتيالات المعنوية لشخصيات العديد من العلماء عبر الإنترنت، هل برأيك أنه ممنهج ومقصود دكتور طبعاً. أم أنه عفوي؟
1: طبعا
0: نعم.
1: إخواني الحرب والله وراها مؤسسات، شوه صورة فلان، شوه منطق فلان، رد على الكاتب فلان، بخصصوا ناس يفندوا ما قال الضلال ولا قال غيره القرضاوي ولا إلى آخره. ولذلك يعني كن حذرا جدا.
0: جميل، بارك أكرمكم الله. احنا اليوم تجاوزنا الوقت، ف
1: ما فيش مشكلة،
0: أنس بشوح لي قاعد، فالله يجزيك خير دكتور الفاضل، نسأل الله أن يتقبل منه ومنكم
1: آمين.
0: صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوف اليوم الأربعاء المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم البيان وأفصح اللسان وأذكى الجنان، والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم في حضرة الكلمة. حياكم وبياكم وأبقاكم ترتعون من شهد الكلمات وترشفون من معاني الأدب، فحياكم وبياكم ويا أهلا ويا مرحبا بكم.

البداية ببركة الصلاة على النبي محمد بن عبد الله العربي الهاشمي. يا رب صلي وسلم ما رضيت على حلو الثنيات والضاح الأسارير أزج أقرن مكحول به دعج باه وسيم قسيم ساطع النور. توجت نفسي أمير العاشقين به لا التاج تاجي ولا التدبير تدبيري لكنني كنت مملوكا فملكني إيوان كسرى وتيجان القياصير. في الأرض متسع للعاشقين وهل تضيق أرض بعشاق مغاوير. هذا فريد بن شوقي قال بردته عسى يفيء بذنب منهما.

يقول الشاعر محمود مفلح في قصيدته الراية مخاطبا ولده: وتسألني لماذا قلبك المعطوب لم يعشق، كأنك لم تشاهد غابة الأحزان في عيني، آلاف الطيور تحط في كفي وتنقر حبها الصيفي في لهف، وتشتعل وتزهر حولنا القبل، ويا ولدي رقيق أنت كالتفجير، قاس أنت كالورد، فسجل كلمة بعدي، غدا تعرى، غدا تمتصك الأوجاع والطرق، فعندئذ يلوح البرق ثم يقهقه الرعد، ويشهر سيفه الغمد، ويشهر سيفه عمر، فلا يبقى ولا يذر.

هنا نصغي للبوح، هنا تزهر الكلمات ويكون المعنى أجمل وأروع وأبدع. كن أحد أصوات هذا البرنامج وشاركنا على أحد أرقامه 06-516-4020 06-516-5020، وبالإمكان إرسال مشاركاتكم صوتا وصورة في أحد حقول الأدب، شعرا، نثرا، قصة، رواية، على رقم الواتس الخاص بالبرنامج 078-793-1193. أعيد 078-793-1193. شاركنا صوتا وصورة في حضرة الكلمة، فيا مرحبا بكم.

0: بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني، مع هذه الاستراحة الشعرية والشاعر المصري هشام الجخ.
1: استراحة شعرية.
2: أسبح باسمك الله، وليس سواك أخشاه، وأعلم أن لي قدرا سألقاه. وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني، وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحاني، نغني بيننا مثلا بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته، له صدر يصد الريح إذ تعوي مهابا في عباءته، وكنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا، وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى، وأن عدونا صهيون شيطان له ذيل، وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل. سأبحر عندما أكبر، أمر بشاطئ البحرين في ليبيا، وأجني التمر من بغداد في سوريا، وأعبر من موريتانيا إلى السودان، أسافر عبر مقديشيو إلى لبنان، وكنت أخبئ الأشعار في قلبي ووجداني، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني.
1: استراحة شعرية.

0: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة. اليوم ضيوفنا موهوبون في عمر الزهور، طلبة برعوا في السجال الشعري وفي الإلقاء الشعري، وحازوا على درجات رفيعة في فن السجال والإلقاء على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، ومعهم مشرفتهم الأديبة والشاعرة وسام أيوب. فمرحبا بهم جميعا. نبدأ بفقرة السجال. معنا جنى مسك ثاني ثانوي، ومعنا أسامة محمد أبو حلاوة تاسع أعتقد، وعبد الرحمن نمر عبد الرحمن. أي صف يا عبد الرحمن؟ ما شاء الله أول ثانوي. يا أهلا وسهلا بكم، يعني سنترك لكم المجال الآن لتتحفونا وتشنفوا آذاننا. يلا ابدأوا. بسم الله.
1: أبدأ بالحمد مصليا على محمد وآله ومن تلا،
2: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا.
3: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء.
1: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
2: ما لي أكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم.
3: مما أضر بأهل العشق أنهم هوى وما عرفوا الدنيا وما فطنوا.
1: نحن الذين إذا ما استصرخت قمم كنا الصدى في المدى والبرق في القصف.
2: فلا خير من دفع الردى بمذلة كما ردها يوم بسوءته عمرو.
3: رأيت الحق لا يخفى ولا تخفى شواكله، ألا فانظر لنفسك أي زاد أنت حامله.
1: هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي.
2: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا.
3: نبئت أن النار بعدك أوقدت، واستب بعدك يا كليب المجلس.
1: سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم.
2: متى تبصر القدس العتيقة مرة، فسوف تراها العين حيث تديرها.
3: هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت وفي غرناطة ميلادي.
1: دع عنك لومي فإن اللوم يغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء.
2: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني.
3: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا.
1: نحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا.
2: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد.
3: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال.
1: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم.
2: ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم.
3: ما كنت أعلم قبل بادرة النوى، أن الأسود فرائس الغزلان.
1: نبيت أن رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي.
2: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب، وسهم المنايا من وصالك أقرب.
3: باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجري دمعك أو جرى.
1: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم.
2: موت الفتى في عزة خير له، من أن يبيت أسير طرف أكحل.
3: لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا، وظني أنه لا يخلقه.
1: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات.
2: تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى عن اللهو ناهية.
3: يا أخت معتنق الفوارس في الوغى، لا أخوك ثم أرق منك وأرحم.
1: محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم.
2: ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم.
3: ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه.
1: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم.
2: مكر مفر مقبل مدبر، معا كجلمود صخر حطه السيل من علي.
3: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فسقني بالعز كأس الحنظلي. لا
1: لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل.
0: ما شاء الله، يعني ممكن تسيبوا أكثر يعني، تبارك الله، كملوا كمان شوي معكم وقت.
2: لمية موحش طلل يلوح كأنه خلل.
0: جميل.
3: لا تخفي ما صنعت بك الأشواق واشرح هواك فكلنا عشاق.
0: الله.
1: قل للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي.
0: دال.
2: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء.
3: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر.
0: را.
1: رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة.
0: ضاد.
2: ضاقت بما وسعت دنياك وامتنعت عن عبدها وسعت نحو الذي زهد.
3: دال.
0: دال.
3: داري جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل.
1: لا تلي الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وجانب من عذل.
2: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري.
3: رأيتكم لا يصون العرض جاركم ولا يدر على مرعاكم اللبن.
1: نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول.
2: لعمري لقد أشجى تميما وهدها على نكبات الدهر موت الفرزدق.
3: قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حقا وفرت بأشلاء ابن عبادي.
1: دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكمي.
0: ميم. يلا.
2: متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل.
3: لئن قصر اليأس منك الأمل وحال تجنيك دون الحيل.
1: لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد.
0: حتى كلنا الحلقة هيك. الله يعطيكم العافية، أبدعت حقيقة ما شاء الله. أنا سؤالي يعني هذه الفنون من الشعرية السجال أو إلقاء، من يدربكم عليها أو من يحثكم من يحفزكم عليها من تلقاء أنفسكم، البيت، المدرسة؟ اللي بحب يتفضل يحكي يعني باختصار على عجالة. المدرسة.
1: أنا أحب الشعر منذ الصغر.
0: جميل.
1: لكن السجال يعني رأيته عدة مرات.
0: أنت عبد الرحمن نمر.
1: نعم صح.
0: يا عبد الرحمن.
1: أنا كنت أحب الشعر منذ الصغر، والسجال كنت أحبه لكن لم أمارسه إلا عدة مرات، وكان الوالد يدعمني في ذلك.
0: بس ما شاء الله عندك يعني حافظة جميلة. أسامة أبو حلاوة.
2: يعني الحمد لله بحب الشعر يعني وأنا صغير، وأول إشي دائما كل إشي من وانت صغير يعني دائما البيت اللي بيكون يدربك عليه.
0: جميل. ويعزز ذلك أيضا المدرسة
2: والمسابقات اللي بتخوضها بالمدرسة وهي الأشياء، فهي كلها بتعزز الإلقاء والسجال عندك.
0: جميل. وجنى مسك
3: برضو بالنسبة إلى الموضوع إنه البيت يعني البيئة الدعم الأكبر صراحة ثم المدرسة، لأن البيت يعني كانت هي الموجه الأساسي يعني والرئيسي. أختي الكبيرة كانت تسمع شعر وهكذا، فصرت أحب الشعر لما سمعته، والسجال يعني ما كانش في بالي أساسا، كان بس فكرة حب الشعر والإلقاء مثلا أو
0: طب حاولت تكتبوا في محاولات كتابية مثلا للشعر؟
3: وقت الحالي لا. أنا
0: حاول اللي عنده ذائقة في الإلقاء أو السماع لابد أنه يكون عنده ذائقة في الكتابة. شكرا جزيلا.
1: أنا في عندي كتابة.
0: طب رائع، أطلعنا عليها لاحقا. ويعني بجد أشكركم على هذه الروح الجميلة وعلى هذه الموهبة الرائعة اللي أمتعتونا فيها. شكرا جزيلا لكم جنى مسك وأسامة أبو حلاوة وعبد الرحمن نمر عبد الرحمن. شكرا. وأنتم أيها الأعزاء سنعود إليكم في هذا اللقاء المميز والماتع بعد هذا الفاصل بإذن الله.

0: في طاعة الله.
1: مرحبا بكم من جديد في حضرة الكلمة، ونحن الآن يعني في حضرة أبنائنا الموهوبين حقيقة في السجال وفي الإلقاء. معنا الآن في هذه الفقرة سارة أبو عياش من الثاني ثانوي، ومعنا تالا عوجان تاسع أو عاشر، ومعنا وسيم الشيخ علي عاشر. يعني مرحبا بكم أولا، لنستمع ثم نتحدث قليلا عن هذه الموهبة، موهبة الإلقاء اللي هي لا تتأتى للجميع حقيقة. يحتاج من يلقي الشعر أن يكون لديه حضور جميل وبهي ومخارج حروف جيدة وتنغيم جيد لنسمي الانتونيشن. نبدأ معك يا سارة، قولي بسم الله.
2: وقفا بها شد روحي الحبيب، ولما تذكرت قهوتهم في الصباح امتلأت ندا وصهيلة وفاح الضحى زعترا وخزاما. ويا وطنا من غناء يطاوعنا القلب حين نغني هواها، ويعصي ويعصي إذا ما أردنا عتابه. أما زالت النار موقدة والدلال على الضيف سكابة والمضافات مفروشة ألقا ومهابة، سنكتب عن أهلنا الطيبين وعن وطن فيه نبدأ أشعارنا ونتمم فيه الكلام.
1: الله، جميل. لمن هذه القصيدة أو المقطوعة الشعرية؟
2: للشاعر مبدع.
1: جميل جميل جميل، ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك على هذا اللقاء المميز حقيقة. يعني طيب تالا عوجان، ماذا لديك يا تالا؟
3: سألقي قصيدة الشاعر القدير خالد السبتي عن الأردن.
1: يلا بسم الله.
3: أردن واحدة الشآم وحسنها، أردن واحدة الشآم وحسنها، قد كان أجدادي ينيخون الجمال على بواديها ويختسلون ويختسلون في عطر الندى عند الصباح، يوقدون الليل قنديلا على تعليلة في خيمة المختار، كانت قوافلهم تسير بلا حدود. أردن آخر ما تبقى من قوافينا، هناك هناك ستلتقي بمحمد وعلي، وسيستضيفك كل بيت يا عربي، وستنتخي كل الرجال وستنتخي كل الرجال لكي تشاركها على الزاد الذي قسم الإله. أردن سقف لا يزل نشيده أو ينثني، دوما يصيح الأردني أنا المعالي كلها أنشودة الأحرار والثوار، أمشي إلى حلمي وأمضي للحياة فأنا بقية من خريطتنا، أظل وإن أحيط بمركبي طوق النجاة.
1: الله الله، شكرا شكرا يا تالا، جد إلقاء مميز ما شاء الله، وقصيدة وازنة وجميلة يعني شعرية وصورها حافلة. طيب نحن الآن مع وسيم الشيخ علي، ماذا ستسمعنا يا وسيم؟
4: سألقي قصيدة كوفية المجد للشاعر.
1: أولا صوتك ما شاء الله يعني مخملي وجميل وعريض، تفضل.
4: سألقي طبعا قصيدة كوفية المجد للشاعر والأستاذ الأردني القدير شفيق العطاوني.
1: جميل، يلا ابدأ.
4: كوفية المجد. ومن كوفية الأحرار نلنا مقام الطهر واجتزنا النوازل بفضل رجولة وسمو نفس شدت بخصالنا كل المحافل، وفي درب العلا كنا ليوثا أعدنا للورى بأس الأوائل. إذا ما قال حاسدنا صغار فهل يثني ضياء الشمس قائل؟ ومهما بالأذى خطت سطور أليس بنقطة تنهى الفواصل؟ ونرخص للأخوة كل نفس ونرخص للأخوة كل نفس ولكن بالكرامة لا نجامل، وإن عثرت بساح العز خيل تقوم بعيد كبوتها الأصائل.
1: الله الله الله، تحية للصديق العزيز الشاعر شفيق عطاونة، يعني صاحب الكلمات البديعة، ولكن بالكرامة لا نجامل. قلت إنك تمتلك مقطوعة أخرى قصيرة.
4: نعم، قصيدة في القدس للشاعر تميم البرغوثي.
1: تفضل تفضل.
4: في القدس. في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين، حدبا على أشباهه فوق القباب، تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الأب بالبنين. في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن. في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع أزرق، فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأيي مثل مرآة محدبة، ترى وجه السماء ملخصا فيها، تدللها وتدنيها وتوزعها كأكياس المعونة في الحصار لمستحقيها، إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها. وفي القدس السماء تفرقت بنا تحمينا ونحميها ونحملها على أكتافنا حملا إذا ما جارت على أقمارها الأزمان.
1: الله عليك. وفي محاكاة يعني بين أدائك وأداء تميم البرغوثي. هل يحب أتحب إحداكم أن تضيف شيئا؟ طيب أعيد السؤال الآن، كيف تنمو هذه الموهبة؟ من يحفز؟ من يشجع؟ هل هي من الطفولة أم أنها نبتت معكم في مراحل متقدمة؟ حدثونا، تفضلوا سارة.
2: صراحة الأسرة هي كانت الدعم الأول، بعدين المدرسة، بعدين المسابقات والمواقع التواصل الاجتماعي. هي كانت
1: جميل جميل جميل. تالا،
3: في البداية أكيد الأسرة كيعني أول داعم. كنت بشارك في الأنشطة الصفية والإذاعة المدرسية، ومع الوقت مع المسابقات في المدرسة وخارج المدرسة استمرت يعني ونمت الموهبة عندي، وصرت أحب أكتب وألقي.
1: رائع. وسيم،
4: بدأت موهبتي تقريبا في الصف السابع عندما بدأت تبرز موهبتي في الإلقاء الشعري، فقد لاحظ معلمي في اللغة العربية هذا الشيء، وطبعا حفزوني وشجعوني على أن أستمر بصقل موهبتي وتطويرها. وطبعا لا أنسى أمي وأبي، فهم كانوا الداعمين الأوائل لي.
1: رائع رائع جدا. يعني كما استمعتم وشاهدتم أعزائي، يعني حقيقة نحن أمام مواهب يعني جميلة وبديعة وتمتلك مستقبلا بإذن الله تعالى يعني مميزا في هذا الفن الشعري، اللي هو الأداء الشعري حقيقة هو حضور شامل. من يمتلك أو يجترئ على الإلقاء الشعري فإنه حضوره يكون بهيا في كل يعني في كل حياتي حقيقة. أشكركم يا سارة وتالا ووسيم على هذا الإلقاء البديع، وأنتم أيها الأعزاء سنعود إليكم بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد ومرحبا بكم. وراء هذا الإبداع الذي استمعنا إليه قبل قليل لابد من وجود يعني ملهم وموجه ومرشد. لقاءنا الآن مع الأديبة والشاعرة أيضا وسام أيوب ومع ابنها أيضا المبدع عمر الصمادي. فحياكم الله، أهلا وسهلا بكم أستاذة وسام. عرفينا بنفسك إذا تكرمتي.
1: أهلا دكتور، أنا المعلمة والكاتبة وسام أيوب وعضو في منتدى البيت العربي الثقافي، وأهتم بالكتابة والشعر واكتشاف المواهب الطلابية.
0: هل يجد المعلم الآن يعني صعوبة في تطوير مواهب الطلبة يعني وتحبيب اللغة لهم في زمن يعني تكاد تكون اللغة الصحيحة الفصيحة غائبة بسبب يعني هذه اللغة الدارجة في وسائل الاتصال، فأنت من خلال الميدان تحسي أنه في طلاب ما زالوا يمتلكون ناصية اللغة وما زال عندهم رغبة؟
1: يعني امتلاك هذه الناصية يعني للأمانة هي موضوع صعب وقليل جدا، لكن يحتاج يعني المعلم المبدع هو الذي يعني ينبت هذه الموهبة، ينبت حب اللغة العربية ويكتشف هذه المواهب المدفونة عند الأطفال. فلابد من يعني تضافر الجهود ما بين المعلم ما بين الأهل والمنتديات الثقافية والمحاضن الثقافية.
0: اهتمامات طلابنا الآن مش في اللغة، يعني اهتمام رحب باتجاه التكنولوجيا باتجاه الألعاب باتجاه المقاطع الريلز مقاطع الأفلام. كيف ممكن فعلا إحنا نسرق اهتمام الطلبة يعني إحنا كمدرسين بالقدوة بالتحفيز بالتحبيب؟
1: صحيح، يعني هو تحبيب الطالب باللغة العربية هذه البداية، يعني أن نعقد اللغة هذا يعني هذا ما يجعل المواهب مدفونة، لكن عندما نبسط اللغة يعني ونجعل من الأصالة في اللغة العربية يعني نربطها مع هذه التكنولوجيا، يعني لابد من الخروج بما يحبب ويحفز الأطفال على الإبداع.
0: حلو حلو. عمر صمادي إيش في عنده عمر؟ ابنك عمر كيف يتأثر بأمه؟ يعني
1: عمر هو عنده موهبة الإلقاء الشعري.
0: ما شاء الله. نعم. شو رأيك تسمعنا شيء يا عمر؟ إيش بدك تسمعنا؟
2: قصيدة أردن ويا بلدي للشاعر حبيب الزيوتي.
0: يا سلام، رحمة الله عليه، صديق عزيزنا صلى الله الرحمة، شاعر كبير حبيب، تفضل.
2: أردن يا بلدي، أردن يا بلدي، ويا ضوع الحروف على فمي.
0: ما أحلاك يا زلمي. ما شاء الله.
2: يدر فاطمة التي تبكي لدمعة مريمي. أهلوك أهلوك من هطلوا على الأيام كالمطر الهمي، وتوضأوا يوم النفير على ثغورك بالدم، صفوا لطالبهم وعفوا عنه يوم المغنم، حملوا مصاحفهم وقالوا للرماح تكلمي، من أقسموا للسنديان بألف عهد مبرم، الطالعون على الليالي ضيغما من ضيغمي، إنا نقشنا العهد يا عمان، إنا نقشنا العهد يا عمان فوق المعصم، عهدا ترتله المآذن كالكتاب المحكم، ونبوح فيه من الضمائر في الظلام المبهم، ونبوح فيه من في الضمائر في الظلام المبهم، أردن يا بلدي ويا ضوع الحروف على فمي، وأنا المتيم في هواك، وأنا المتيم في هواك، وقفت كل متيمي أسعى وأخشع في فجاجك كالكتاب المحرم، أردن يا بلدي ويا ضوع الحروف على فمي.
0: الله عليك.
2: أرجنه يا بلدي
0: ويا ضوع الحروف على
2: فمي.
0: إن شاء الله عليك. إشارتي اللي بدني يا زلمة. إن شاء الله عليك.
1: يعني التحفيز يصنع من
0: يا ما شاء الله تبارك يعني. الله تبارك الله. طيب يعني هذا الإلهام.
1: نعم.
0: أنت كملهمة الآن لهؤلاء الشباب والصبايا، هل لك ملهم مثلا استطعت أن تتخذيه قدوة حقيقة فينعكس هذا القلق وهذا الإحساس إحساسا بالمسؤولية تجاه الجيل القادم اللي أنت مثل ما أنت تأثرتي بغيرك من المدرسين فلابد أن تؤثري في الأجيال القادمة؟
1: نعم هو صحيح، يعني هنا لابد أن نذكر ونشدد على دور المعلم. يعني أنا درستني المعلمة أمل فريحات وهي شاعرة أيضا، يعني عززت حب اللغة العربية، يعني جعلت هذا الحب نابعا ومشتعلا حتى أصل إلى ما وصلت إليه من يعني الآن هؤلاء الطلاب من يعني يشاركون معي منذ سنتين في منتدى البيت العربي باسم أدباء المستقبل، كانت ملهمة لنا بتحفيزنا على حب الشعر حب اللغة العربية، بالتالي الآن نحن نستمر في هذه المسيرة.
0: جميل جميل. ويا سيدتي معنا الأستاذة الشاعر الأديبة أمل أحمد فريحات.
1: نعم.
0: معنا يا كريم. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أهلا.
0: حياكي وبياكي. يعني نرحب بك في حضرة الكلمة بوصفك من سدنة الكلمة يشهد لك بذلك الأثر الذي تركته في طلبتك على مر السنين.
1: نعم.
0: وأنا يعني وسام التقيت بها في عدة محافل وأماسٍ لا تفتأ تذكرك بخير، فأنت ما شاء الله يعني أثرك واضح وبوصفك شاعرة ملهمة أيضا. يعني نحب أن نرحب بك أولا أمل أحمد فريحات الشاعرة الأديبة المبدعة.
3: هذا من فضله تعالى، يعني أسأل الله عز وجل القبول، كون الأثر ما شاء الله ما زال يعني يسري، فهذا يعني من فضله عز وجل علينا إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل القبول أولا وأخيرا.
0: طيب تحبين أن تقول شيئا؟
1: نعم نعم. يعني أنا لك شاكرة معلمتي وملهمتي،
3: يعني أنت من سرت بي إلى هذا المقام الآن، فأنا معك إذا.
1: والله يعني هذه الثمار التي نراها الآن هي من بذرك ومن ريك، وأسأل الله أن نكون مستمرين على هذه المسيرة إن شاء الله.
3: إن شاء الله نسأل الله ذلك حبيبتنا.
0: نحن في حضرة الشعر. الشاعرة والزوجة العزيزة أمل فريحات، أم عبد الله، ماذا تحبين أن تسمعينها؟
3: والله كانت وسام قد قالت إنها سوف تقول شيئا في أبيها.
0: نعم هي ستقول الآن، تقول لديها قصيدة في الأب ثم نستمع إليك.
1: هي أبيات، يعني أنا لا أستطيع أن أقول الشعر أمام ملهمتي والشاعرة العظيمة أمل فريحات، لكن هي أنا لم أكتب الشعر إلا في أبي، أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن ينير قبره ويجعل كل ما أقدمه في ميزان حسناته وأن يبارك في عمر أمي أيضا. قلت فقط ترفق بقلبي لأنك فيه، ولملم شتاتي الذي يكتويه، أيا أبتاه أرى الشوق أعمى يحدق في وما أحتويه، أيا أبتاه وأنت طبيبي فمن لي بجبر لحزني وتيه، أسائل عنك دروبي وعزي فما أنا إلا ربيعك فيه.
0: الله.
1: سلام عليك، سلام عليك وحرز ونور، فهذا دعاء الذي يلتقيه.
0: الله لا فض فوق.
3: ما شاء الله كلام يعني غاية في الإحساس صراحة. أنا حقيقة في معرض الحديث عن الشعر الذي يوجه للآباء، يعني إذا يعني لك أن تقولي إن كل ما يقال في الآباء بعد أن تضع أعمارهم عصاها، لا أحب أن يوصف في توصيف يعني لك أن تقول المرثيات، ذلك أن عروقنا دائما متشبثة بدمائهم ومهجنا متوهجة بألقهم. صراحة للآن أرى أن الواحد منا يتقمص معطف أبيه. إذا عصفه الدهر برياحه وربما يأوي إلى عشه طيرا مهيض الجناح مهما بلغه الكبر. ونحن إذ نقول القصيد إنما ربما نئن حروفا أو نحن إيقاعات حتى نهدهد الشوق ربما إلى المحيا والظمأ إلى الأنفاس التي عبرت بنا إلى النور. وأنا حين أقول النور إنما أقصد نور الحياة ببعد الحيوان والعنفوان والشغف والأمل والغرس، يعني كل ما يؤطر وشيشة الامتداد بين الوالد والولد. أما أنا سيدتي فقلت أقول أبي فترتعش السواقي ويلبسني دفار من تقاه، أرى الصفصاف يهمس في لهيبي صبا الريان من ذكرى سناه، تركت مع الغروب نياط قلبي ليشهق بالحنين على مداه. فإذ زيتونة بالكوم تحنو فكم مسحت على يدها يداه، وكم ذرفت مع الأسحار عين مع السجدات ما عادت تراه. وذاك الصوت إذ تغفو الليالي تفيق على تراتيلي صداه، وما السنوات إذ جرت سنينا سوى عمر ترجل عن صباه.
0: الله الله.
3: وبعد الطفل يرقد في ضميري، وبعد الطفل يرقد في ضميري يحاكي الليل منتظرا أباه، ليسند ظله المحنية أو ضلعه المحمومة كم هدته آه. تلعثمت الدروب فما تبوح إلي بغير ما سلكت خطاه، فكم أبتاه كم ضفرت دربي بريحان الجنان على ثراه، وألبست الضفاف رمال أنس فباح الوجد واتصلت عراه. فكيف أفي ديونا في وريدي، وكيف أطيق صوما عن هواه؟ عليك سلام زنبقة تباهي عيون الطود إذ شمخت ذراه. سلام سلام كلما صبح تبدى وأغطش ليله وسنى ضحاه. وسلمت.
0: الله الله. والله إحنا في حضرة الكلمة حقيقة، عشنا في حضرة كلماتك نثرا وشعرا. وأريد أن أذكرك ببعض الأبيات التي قلتها وأنشدتها منذ زمن بعيد. يا كل العالم هل تدري أن الأحجار هي المدفع، وبأن الأقصى قامته أبدا ليهودي لن تركع. إن غاز سيل أدمعنا فعيون الهمة لا تدمع. شكرا جزيلا، موصولا وبديعا ومساء يعني منتهيا في الجمال. أمل أحمد فريحات، شكرا على هذا الاتصال الماتع، ولنا لقاءات بإذن الله تعالى في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك.
3: شكر الله لكم. شكر الله لك.
1: شكرا.

0: سيدتي الأديبة الأستاذة وسام، أشكرك لهذا الحضور ولهذا الاهتمام بهذا النشأ المبدع، وشكرا لك أيضا أيها الشاعر المبدع اللي يعني استطعت فعلا أن تقشعر لي بدني.
1: وهذا الشكر لكم والله إذاعة حياة
0: فهم.
1: شكر لك دكتور فريد على هذه الاستضافة، شكر لبرنامج في حضرة الكلمة، نسأل الله لكم مزيدا من التألق.
0: شكرا لكم، وأنتم أيها الأعزاء نحن الآن أمام استراحة درامية، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فكونوا بالقرب.

0: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا.
1: مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
0: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
3: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
4: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
5: مرحى مرحى،
6: حيثما تبرو الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته.

مرحبا بكم من جديد، مرحبا برسول الله في مدينتنا المنورة. يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين، خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. كان ذلك المقطع من فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد 1976، وهو الذي أخرج فيلم عمر المختار أيضا عام 1981. عليك سلام وورد وفل، وما زلنا نتفيأ ظلال هجرة خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عليك سلام وورد وفل، فمن أفقنا المتلبد بالغيم شمس تطل، ومن قلبنا المتصدع ينبع ماء ونخل وظل. أيا قلب مد جناحيك نحو الأحبة وانبض، ففيك احتراق قديم وسنبلة تنحني للجنوب وتسقط مثقلة بالحنين، ومكة تنبض بالطائفين. هي الآن تبدأ هجرتنا من جديد، يضيء لنا الرمل عينيه في الليل عشبا وزيتا، تبيض الحمامات في الغار من أجلنا، ويبني لنا العنكبوت على الباب بيتا، ونذكي المصابيح في القدس حبا ونورا وزيتا، وكل الخيول التي ستطاردنا في الجبال، وكل الذين سيرموننا بالنبال ستغرق أقدامهم في الرمال. فعد يا سراقة، صحراؤنا لا يمر الغزاة بها، وما زال في العمر متسع لربيع جديد وورد وفل، ومن أفقنا المتلبد بالغيم شمس تطل، ومن قلبنا المتصدع ينبع ماء ونخل وظلوا.

0: وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، يا رب أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. إلى هنا أيها الأعزاء ينتهي بنا مطاف هذه الحلقة، وقبل أن نودعكم لا يفوتنا أن نشكر الزملاء من فريق البرنامج، من الهندسة الإذاعية الأستاذ نوفان سميرات أبو أسامة، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق يزيد عويضة، كريم صراوي، وعبد الله الطراونة، ومني محبكم فريد شوقي عمر سرسك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المستمعين لأثير حياة، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة. هذا وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا أسوتنا قدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا أيها الأحبة، وددت تذكيركم بأننا في شهر الله المحرم، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الذي أضافه الله لنفسه. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فلما نسب صلى الله عليه وآله وسلم الشهر لله دل على أن هذا الزمان عظيم وله قيمة كبيرة، وينبغي أن نقف عندها لنستغلها. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بوضوح تام لا غبار فيه ولا ضباب حوله بأن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، فاستغلوا هذه الأيام. الأيام فيها النهار طويل لمن أراد الصيام، لمن أراد الشفاء، لمن أراد طبعا بيت القصيد أن يأخذ بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فليمسك في هذه الأيام عن الطعام والشراب، فليصم لله صوما يحبه الله، فليصم عن الحرام، عن الغيبة، عن النميمة، ليصم عن المنكر كله، فلا يعصي الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعصى. وخاصة أن أهل العلم قالوا أن هذه الشهور الحرم وهي ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم الذي نحن فيه، ورابعها رجب مضر، هذا الشهر الرابع، هذه الأربعة أشهر حرم قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأسأل الله ألا نظلم أنفسنا بالمعاصي. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم أن خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وبين صلى الله عليه وسلم أن الأربعة ثلاثة متواليات وقد ذكرتها، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذا الشهر العظيم الذي نحن فيه. محرم يعني العلماء تكلموا فيه كلام جميل، قالوا لعل من حكم أن الله أضافه لنفسه حتى أن أهل الجاهلية وغيرهم لا يبدلونه، فكانوا يبدلون مضر ويبدلون بعض الأشهر الحرم، فإن أرادوا غزوا أو قتالا قالوا هذا ليس بشهر الحرام، وإن أرادوا أن يهدأ غيرهم ولا يغزوهم ولا يبدأوهم قالوا هذا شهر الله الحرام. وما كان من القبائل من يحترم الشهر المحرم كقبيلة مضر، حتى أن رجب نسب إليها كما ذكره صلى الله عليه وسلم، ورجب مضر أي قبيلة مضر، تلك القبيلة لم تكن تغير ولا تبدل كما كانت تفعل قريش أو أهل الجاهلية يبدلون ويتلاعبون بالأشهر الحرم. الأشهر الحرم لا قتال فيها، كلها سكينة، كلها هدوء، يأمن المرء فيها على نفسه أينما كان، حتى قطع الطريق ليس فيها، كانوا يخافون من عقاب الله، يقولون هذه أشهر الله العظيمة، هذه الأشهر الحرم لا قتال فيها ولا غدر فيها ولا غش فيها، فيعطونها أهمية عن غيرها من الشهور. ولقد ذكر لنا كما تعلمون أيها الأحبة في سنته صلى الله عليه وسلم أن شهر شعبان كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة يصوم أغلبه أو أكثره، وذكر ذاك في الصحيح، فقال العلماء إن صوم شعبان يعد سنة قبلية لصوم رمضان، صوم شعبان يعد سنة قبلية لصوم رمضان. ثم ذكر بعده صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كمن صام الدهر كله، أي السنة بأكملها، انتهت السنة، راح رمضان، جاء عندنا شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، ثم المحرم، ثلاثة شهور ما بين كاملة فاصلة ما بين شهر رمضان وما بين المحرم، تقع بينها ثلاثة. الرابع يأتي شهر الله المحرم، بداية عام جديد، بداية التاريخ الهجري عندنا في ديننا، وسأخف قليلا على هذا الأمر بإذن الله تعالى. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، كان شهر الله المحرم بداية سنة جديدة، بداية صفحة جديدة مع الله، اليوم يتوب المرء، يعود المرء إلى ربه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده، والله لله أشد فرحا من أحدكم على راحلته على ناقته في صحراء، رأى هالشجرة هالظل، فقال أنام تحتها أستظل تحتها من حر الشمس، ثم كان على الراحلة على البعير أجلكم الله كان الماء والطعام. فلما قام من هذه القيلولة البسيطة وجد أن الراحلة قد ذهبت بالطعام والماء، فأيس من الحياة وقال أموت خلص، ما في شيء على مد بصره، والماء والطعام راح مع الراحلة، فما في الآن مجال إلا أن يموت. قال فأراد أن ينام فنام الثانية، فلما أفاق من نومة الثانية قيلولة رقم 2 وإذ بالناقة فوق رأسه وعليها الماء والطعام، ففرح هذا العبد وقال من شدة الفرح، اسمعوا ما الذي قال هذا الكلام، قاله الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قالها من شدة الفرح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، والأصل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قالها من شدة الفرح. شوف هذا الإنسان قديش فرح أنه الحياة رجعت له مرة ثانية، رجعت له ناقته، رجع له طعامه، رجع له شرابه، رح يعيش مرة ثانية، رح ينتقل للمكان الذي يحب، ماءه معه، طعامه معه. والله ربنا أشد فرح من هذا العبد لما رجعت له الحياة بك عندما تعود إلى الله تائب عاقل الوالدين، قول يا رب والله إن اليوم ما عاد عق، سأبرهم وأكفر وأعوض، قاطع للرحم تصل الرحم لله سبحانه وتعالى، تتصدق لله، تزكي مالك اللي كان مر سنوات عديدة وأنت لا تزكيه، تتفقد جيرانك بكلمة طيبة بصحن طعام، أولئك الذين يجاورونك في العمارة في السكن في البيت. اليوم الجار والله ما بعرف بعضهم شو اسم جاره، ولا شو بيشتغل، ولا وين بيداوم، ولا شو عنده أولاد، ولا شو عنده مرض إلى آخره. مش مطلوب منك CV تفصيلي، لكن مطلوب على أقل أن تكون جار صالح، والله صديق جاري فلان بيشتغل في كذا ابن فلان، ويدخل بيتك لتدخل البركة من الله في بيتك ويحل الخير في بيتك. اليوم بعضنا والله حتى جاره يمكن سنتين ما عمره قال له تفضل اشرب كاسة شاي عندي، أو تعال اشرب عندي فنجان قهوة. فلذلك اليوم ينبغي لنا أن نفتح صفحة جديدة مع الله. من يتعامل بالربا يأكل بالربا ويشرب بالربا، يشتري سيارته بالربا، يغير أثاثه بالربا، وحتى موبايله بالربا، يعود إلى الله ويتوب إلى الله ويقول يا رب صفحة جديدة، والله لا أقربه بعد اليوم، والله لو ضاقت الدنيا وأطبقت السماء على الأرض ما أتيت الربا لأغضبك يا رب. يحافظ على صلوات الخمسة أيها الأحبة، والله ما لنا نجاة إلا في صلاتنا، وأول ما يسأل عبد لا يسأل عن نسبه ولا عن عشيرته ولا عن رصيده في البنك ولا عن عنوان سكنك، والله أول ما تسأل تسأل عن صلاتك. قال فإن صلحت الصلاة صلح سائر العمل، وإن فسدت الصلاة والعياذ بالله فسد سائر العمل. الصلاة الصلاة يا أحبتي في الله، والله حافظوا عليها في أول وقتها، حافظوا عليها جماعة لا تؤخروها إلا لسبب، رضي الله عنكم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال ابن عباس ذاك لمن أخرها عن وقتها، فما بالك بمن تركها والعياذ بالله. أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن حافظ على صلاتي وخليها ديدنك، هذا عنوانك، إني أصلي الفجر في المسجد، لا تتنازل عن هذه مهما كان جسدك متعب مثقل، مهما كنت سهران، صلاة الفجر في المسجد ولا يعدلها شيء. ابدأ يومك مع الله في ذمة الله، ابدأ يومك مع القرآن، لا تخرج من المسجد حتى تقرأ أذكارك، فيحفظك الله من العين ومن السحر ومن الحسد، تجد نفسك مرتاح مطمئن حتى وإن تكالبت هموم الدنيا على ظهرك. اجعل للقرآن نصيبا في حياتك، فنحن في شهر الله المحرم، في الشهر العظيم الذي يحبه الله وأكرمه الله ونسبه الله لنفسه، فإن دل إنما يدل ذلك على عظمة هذا الشهر ومكانته أيها الأحبة في الله. ومن هنا ينبغي علينا أن نجتهد في أن نفتح صفحة جديدة مع الله، ففروا إلى الله إنني لكم منه نذير مبين. طبعا نورنا حبيبنا ودكتورنا وأخونا العزيز أبو حلقة، ودائما كل مشي يقول لي ادعي لأمي، الله يرحم أمك ويغفر له ويرحم لأمواتنا جميعا. أيها الأحبة في الله، اليوم أنا سأقف وقفات بسيطة مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ما أبدأ مع الهجرة أود أن أقول لكم لماذا بدأ المسلمون التاريخ من تاريخ هجرته ولم يبدأوا من يوم ميلاده أو من يوم بعثته. الصحيح أن سيدنا عمر رضي الله عنه أيام خلافته أرسل كتابا لأحد ولاته في أمصار بلاد المسلمين يطلب منه أن يفعل فعلا في شعبان، فوصل الكتاب للوالي في رمضان، فأرسل بكتاب آخر لسيدنا عمر لأمير المؤمنين يسأله: هل تريد شعبان الذي مضى قبل رمضان أم تريد شعبان الذي سيأتي علينا بعد رمضان؟ قال له في شعبان. فتنبه سيدنا عمر إلى أنه ينبغي لنا أن نتخذ تاريخ ونسير عليه ونجعله نقطة انطلاق لنا، فبحث ذلك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: نتخذ من يوم مولده، وقال بعضهم من يوم بعثته، وقال بعضهم من يوم البدر، وقال بعضهم من يوم أحد، يعني غزوة أحد أو بدر، فاختلفوا فيما بينهم، ثم بعد ذلك وقع الاختيار على أن يكون بداية التاريخ من يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لما هاجر وفيما هاجر؟ وهل أراد أن يهاجر بنفسه؟ وهل واختار مكة ليخرج منها والمدينة ليذهب إليها؟ أما الذي حصل؟ خلاصة الأمر وفي رسائل سريعة أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها: عليكم أن تعلموا أن الهجرة ما كانت إلا ليقوم الدين، وأن الهجرة هي التي صنعت هذه الدعوة، الدعوة إلى الله، أن يدخل الناس في دين الله أفواجه، أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. فكلما سمعت بالهجرة صلي على الحبيب، اللهم ربي صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي أذن الله له أن يهاجر لمدينته أو ليثرب في ذاك الوقت، ثم أبدلها صلى الله عليه وسلم باسم خير من اسمها وسماها طيبة. يثرب من التثريب، من اللوم، حين يقول واحد لا تثريب عليك، ما رح أعاتبك، ما رح ألومك، لكن سماها صلى الله عليه وسلم بطيبة، وهي طيبة بساكنها صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد في المنام أني أهاجر من مكة عليه الصلاة والسلام، وأسكن أو أقطن بين بلد فيها نخيل بين جبلين أو لابتين. وذكر غيره من الروايات التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم، إلا أنه رأى أنه يهاجر من مكة. ولما نزل عليه الوحي وكما تعلمون وبلغ بأن يقرأ: اقرأ يا محمد، وقال: ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال: غطني، جاء لأمنا خديجة رضي الله عنها يرتعد ويرتجف: دثروني، زملوني، ويشكو لها ما أصابه في الغار. غطني أي ضمني حتى كت أهلك، كت أموت. ثم قال: لقرأ. ثم هونت عليه أم المؤمنين، أمنا رضي الله عنها، سيدة نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وقالت: والله لا يخزيك الله، لا يخذلك الله، إنك لتعين المظلوم، لتنصر المظلوم، وتعين الضعيف، وتطعم الطعام. وجعلت ترفع معنوياته صلى الله عليه وسلم، وتذكر بالجماليات من الأخلاق والقيم التي كان يحملها صلى الله عليه وسلم قبيل بعثته. أخذت بيده وذهبت به على الفور لابن عمها لورقة بن نوفل. ابن نوفل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث معه، ثم قال: إنه الناموس يا محمد. والناموس المقصود به الوحي ما بين الله وما بين من يصطفي من الرسل، وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: وإن قومك مخرجك، يعني هذا الناموس، الله يريدك لأمر، فإن صدقت نبوءتي فيما تقول فإن قومك سيطردونك ويخرجونك من مكة. نظر صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل مستغربا مندهشا: أو مخرجيهم؟ معقول بلدي أبوي وجدي وبني عبد المطلب وهاشم أو مخرجيهم؟ قال: نعم. وبالفعل قالها صلى الله عليه وسلم لمكة، يخاطب البلد التي ولد فيها وأحبها: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. بعد الفاصل نتم معه صلى الله عليه وسلم في بعض الصور والدروس من هجرة الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 0797-49-8000.

0: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام الله عليكم ورحمة وبركاته مجددا، حياكم الله وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأحبة في الله، رضي الله عنكم وغفر الله لكم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة ولم يخرج على رأسه أو رأيه عليه الصلاة والسلام، يعني ما شاور أحد ليخرج، إنما جاء الأمر إلهيا وحيا أن أخرج للمدينة المنورة، أي هاجر، أترك مكة واذهب إلى المدينة. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أيضا في صحيح السيرة سأل جبرائيل عليه السلام: من يخرج معي؟ من رفيقي؟ قال: رفيقك أبو بكر. يروى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه مرارا كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب منه أن يتريث لعلهم يرزقان الصحبة. وبناء على ذلك من فطنة أبي بكر رضي الله عنه راح اشترى بعيرين ناقتين، فكان يعلفهم ويدير باله عليهم، وكان دائما متأمل من الله أنه يكون هو رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في يوم الأيام في وقت ظهيرة لا يخرج فيها أحد في مكة ولا يزور فيها أحد، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ويقصد بيت سيدنا أبو بكر ويطرق عليه الباب، فلما قال: من؟ قال: رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: أدخل أو تفضل. فقال: أهلك؟ يعني بدي أحكي أنا وياك لحالنا. قال: إنما هم أهلك. فدخل صلى الله عليه وسلم وأخبر سيدنا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر بأنه رفيقه في الهجرة، وأن الله تعالى قد أذن لهم، وأن السفر الليلة. وبها أيها الأحبة يبكي أبو بكر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديد من شدة الفرح، حتى أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: والله ما رأيت أحد يبكي من شدة الفرح كما رأيت والدي يوم أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنك رفيقي في الهجرة. فدائما لما تسافر، لما تطلع مشوار، اختر لك رفيق يحبك، يخاف عليك، يجوع لأجلك، ويكرم صحبتك، تلاقي دايما إيده على البطاقة أو إيده على الفلوس، مش بشاور حاله أيوة خلينا أشوف وبقعد يدور 4 جياب، لا، مباشرة الرفيق جميل. والبدوان دائما أهل البادية الطيبة عندهم عادات، دائما يعني محط الشهامة والنخوة: لا ترافق اللي الرفيق اللي بوك العشاك، هذا البوك العشاك ما بترافق، يعني بتركك تنام من هون ولا هو خامط الأكلات كلها، آكلها كلها، ما بزبط هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أبي بكر، اختار الصديق، وكان عنده راحلتين، فقال: هذه لك يا رسول الله. قال: بالثمن. أي أبا صلى الله عليه وسلم أن يستغل صاحبه، إذا كان صاحبك عسل لا تلحسه كله كما يقال في المثل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يدفع ثمن الراحلة، وبالفعل دفع صلى الله عليه وسلم ثمنها. ثم أمر علي أيضا أن يتريث وألا يهاجر، بينما هاجر عمر، وفي رواية أن عمر وصل المدينة ومعه 24 رجل، يعني كانوا 20 تقريبا. نبينا صلى الله عليه وسلم لو سألنا سؤال بسيط: ما الذي دفعه الهجرة؟ هل هو الإيذاء الذي تعرض له أصحابه؟ قد يكون سبب من هذه الأسباب، لكن السبب الرئيس ليقام هذا الدين، لتقام دولة الإسلام، لتنتشر هذه الدعوة، ومفاد ذاك كله في قوله صلى الله عليه وسلم: من يحملني إلى قبيلته؟ كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على من يحجون بيت الله الحرام من القبائل من جزيرة العرب: من يبلغني قومه؟ من يحملني إلى قومه؟ أدعو إلى الله، فإن قريش تمنعني أن أبلغ ديني. النبي صلى الله عليه وسلم ما حطم الأصنام، ما كسر الأصنام، ما كانت في صلاة، ما كان في صيام وقتها، إنما كان الاعتقاد أن تشهد أن لا إله إلا الله، فهذه حجارة لا تضر ولا تنفع، لكن النافع والضار إنما هو الله. فأبت قريش وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وبلغ الذي عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. بلغ مكة والحجيج، حتى أن الله فتح له قلوب الأوس والخزرج، فآمن 2 رجال، ثم رجعوا في السنة الثانية، وكان قد بلغ عددهم 80 أو قريب 90. ثم بعد ذلك حملت الدعوة عن طريق مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وعن طريق عبد الله بن أم مكتوم
الذين أرسل للمدينة ليعلموا الناس ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام هذا الدين، لا نعبد الأصنام ولا نزني ولا نأكل الحرام إلى آخره، أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بلغ علي بن أبي طالب أنه ينبغي أن تكون هذه الليلة في بيتي في فراشي. أيها الأحبة في الله، قريش في تلك الليلة كانت قد اتفقت وأنجزت

دم، ثم بعد ذلك ندفع لبني عبد المطلب لبني هاشم ما يريدون من مال. وبالفعل تم ما أرادت قريش، حاصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبس جبة النبي صلى الله عليه وسلم عبايته، فكان يهيأ لهم لما يشوفوا يتحرك أو كذا ينظروا بعضهم إنه فعلا هذا النبي، هذا محمد داخل بيته ولم يغادر، فاطمأنت أنفسهم وقوا قاعدين على الباب. أول ما يطلع نضربه ضربة واحدة ونخلص من قصة محمد هذا الذي سفه آلهتنا، هذا الذي يريد أن يغير دين أجدادنا. وكان لسان حالهم يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. أيها الأحبة في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم وضع علي بن أبي طالب لأمور عدة. أولا لمحة ذكاء في أن يهيئ لقريش أنه لا زال في البيت وقد خرج. الثانية أن يرد الأمانات لأهلها، وهذا عمل عظيم وقل ما يفكر به المرء عندما يتيقن أن هناك من يقف على بابه يريد أن يقتله. وأنا فاضل الأمانات، بدي أنجم الروحي، بدي أفل الأمانات الطير، وأنا يعذرني الناس والدولة تعذرني إنه أنا رجل يريد دون قتلي، أنا فاضل الأمانات. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين كان أمينا على أن ترد الأموال التي عنده لقريش وأن تعود لأصحابها، وكان ذكيا فطنا بتوفيق من الله في أن يبقي علي وكأنه في البيت. خرج صلى الله عليه وسلم، فتح الباب، رأى من ببابه ولم يروه. الله سبحانه وتعالى أعمى أبصارهم وضع غشاوة على عيونهم، حتى أنه في رواية حمل التراب بيده ثم نفث بها وقال: شاهت الوجوه. وفي رواية أنه حمل شيء من التراب وضعه على رأس كل رجل من فرسان قبائل قريش المتفرقة الذين أرادوا قتله، ثم مضى من عندهم. رجل كان يمر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع التراب، فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم قال: ماذا تفعلون؟ قال: ننتظر محمد. قال: مجانين أنتم، يعني بتتكلموا بصح بصدق ولا بتمزحوا؟ قالوا: كيف؟ قال: الآن مضى محمد، الآن خرج محمد. قالوا: لا، في البيت، انظر انظر، شوف أنت المصاحي، إحنا كنا صاحين، لا طلع ولا مر، هاي نايم جوا وتوكل على الله، بس أنت روح من هون، يلا شكلك شارب أو كذا. فمضى الرجل ومضى النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر رضي الله عن أبي بكر، وقد اتخذ كافة الأسباب، التوكل على الله سبحانه وتعالى يقينا بأن الله يعصمون الناس وأن التوفيق هو إن شاء الله تعالى المراد، ومكان التبليغ أن يصل للمدينة المنورة محفوفا مبتعد. طبعا الآن يا أخوان محفوف من القتل فقط، الله والله يعصمكم الناس، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وأوذي أصحابه وقتل بعض أصحابه كما تعلمون في مكة المكرمة، كوالد عمار وأم عمار لما كان صلى الله عليه وسلم يمر بهم ويقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومع ذلك يعني قتلتهم قريش، وإن شاء الله هم في الجنان، لكن النبي ما استطاع أن يفعل شيء. وسحل سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه بعد أن أسلم وأصبح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من ساداتنا رضي الله تعالى عنه، بغض النظر عن لونه أو لهجته أو لغته، لا فرق بين أعجمي وعربي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، وميزان التقوى عند الله. فأصبح سيدنا بلال وصاحب النبي بلال عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن بلال. فسيدنا بلال سحل في مكة حتى أن جلده كان يبقى على الصخور الصماء الحامية الحارة من شدة حرها، ويفرق ما بين اللحم والعظم وهو يقول: أحد أحد. كنا نستمع لذلك ونقرأ ذلك، لكن مع ذلك خرج صلى الله عليه وسلم وقد استأجر من يدله على الطريق، استأجر قصاصا خريتا عبد الله بن أريقط، وكان عند أبو بكر رضي الله عن أبي بكر مولى يسمى عامر بن فهيرة، كان يرعى الغنم وعشلية غنم، يعني قطيع من الغنم. كان غرض عامر بن فهيرة أن يسير بالأغنام خلف أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغطيه، و
عبد الله بن أريقط له وظيفة أخرى أن يدل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق غير معتاد حتى لا تسلكه قريش، وبالتالي يصعب المهمة إن أرادوا أن يبحثوا عنه أو أن يجدوه فلا يجدوا عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا استعان بمخزون الطعام عن طريق ستنا عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فتقول

والأم عائشة أتينا بجرابين وضعنا فيهما الطعام، فأغلقت جراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الجراب الثاني اللي هو جراب الخرج أو كيس بدنا نسكره ما لقينا شيء، فقطعت أسماء رضي الله تعالى عنها شيئا من نطاقها فسميت بذات النطاقين حتى أنها ألحقت بمكارم الصحابة رضي الله تعالى عن أسماء، تلك التي كانت تزود الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه فتقول أم عائشة كان حذقا فطنا ذكي، فتقول كان قبيل الفجر في مكة، كان دائما قبل الفجر يرجع لمكة. طب وإن كان قبل الفجر يكون عندما إذا دخل الظلام بعد المغرب ووقت العشاء وأظلمت مكة، خرج من مكة للغار عند النبي صلى الله عليه وسلم، مكث فيه 3 أيام في غار ثور مع سيدنا أبو بكر 3 أيام، ينقل لهم ما الذي تقوله قريش وما الذي تكيد له قريش لفعله به صلى الله عليه وسلم، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأخبار في مكة، وقبل الفجر بيكون موجود في مكة وكأنه قد نام بينهم ولم يخرج منها قط. وضع صلى الله عليه وسلم خطة عظيمة، خطة سليمة لكي ينجو بهذا الدين. والله أيها الأحبة، هجرة النبي إقامة للدين، هجرة النبي نشر للدعوة، هجرة النبي عزة لهذا الإسلام، ولله الحمد ولله المنة. خرج صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر كان كثير يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، كثير كثير. حصل أمور كثيرة على الطريق، منها أم معبد، تلك المرأة اللي كانت فاتحة زي ما مسميها اليوم كشك صغير تبيع فيه اللحم وتبيع فيه اللبن أو الحليب، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وكانت الدكان منفقة وأبو معبد غير موجود. ما الذي حصل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد؟ بعد هذا الفاصل حتى أن أضحينا نذكر محطة من محطات السيرة، أم معبد رضي الله عنها وعن أبي معبد، لكن بعد هذا الفاصل نستمع بإذن الله. في أمان الله.

سلام الله عليكم مجددا أحبتي في الله في كل مكان. أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، يخرج صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بالأسباب كلها يريد النجاة من قريش ليقيم هذا الدين. من يأويني؟ من ينصرني؟ من يقول لا إله إلا الله تدين له بها العرب والعجم؟ ذهب للطائف، علمتم ما صنعت به قبيل هجرته، آذوه وسبوه، غروا به صبيانهم وبالحجارة ضربوه صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما أفاق لنفسه إلا وهو في قرن الثعالب وهو يقول: إلى من أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتيه ملك الجبال يقرئه السلام من رب العالمين ويقول له أن الله وضعه بأمره إن أراد أن يطبق على مكة والطائف الأخشبين، أي الجبلين العظيمين المحيطين، لينسف مكة ومن حولها وكأنها لم تكن. أفعل. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة ورسول الصدق والأمانة ورسول الخير، يقول له: لا يا أخي، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. لا إله إلا الله. يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، يتحرك صلى الله عليه وسلم نحو المدينة المنورة بطريق مغاير معاكس بقيادة القصاص للأثر والعالم بالطريق، وقد اتخذ الأسباب كلها وكأنها كل شيء، مع يقينه أن المدبر وأن المنجي وأن المعز إنما هو الله. يصل الغار، يدخل سيدنا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر يتفقده ويرى الأمور تمام، ثم يأذن للنبي فيدخل معه. دخل معه، وقد وجد هذا ما ورد في صحيح السيرة عند الإمام أحمد في مسنده وعند الحاكم في مستدركه، أنه نعم كان في خيط عنكبوت، كان في عنكبوت لكن ما كان في لا عشحمام ولا كذا. لكن هل العنكبوت صح ثبوته؟ نعم، في بعض الأسانيد الذي حسنه الزرقاني وغيره كما أورده الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، نعم إنه فوهت الغار كان عليها عنكبوت معشش زي ما بنحكي احنا، أي خيوط متناثرة. وهذا الذي أيضا يعني شجع قريش على أن لا تدخل ولا تنظر. طبعا الأمر كله بمعية الله وبإذن الله وبمشيئة الله، لكن بالأسباب. يعني أنا ليش أدخل مدام في عنكبوت مبين؟ لو في أحد داخل ما تجد هذا الغطاء وهذا الغشاء للعنكبوت. النبينا صلى الله عليه وسلم كان مرتاح لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يخذله، لن يضيعه، وأن العاقبة لهذا الدين. لكن سيدنا أبو بكر يعني يبقى إنسان وخايف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالفعل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحد من قريش نظر لأسفل قدميه لرآنا. فكان كلامه صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. أيها الأحبة في الله، يخرجون ويسيرون في الطريق ويمرون كما ذكرت آنفة بأم معبد، يريدون شيء من طعام أو شراب، وسيدنا أبو بكر قد خرج بماله كله، قيل 5000 وقيل 6000 درهم، حتى أنه ما أبقى شيء لأولاده. أبو قحافة والد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه دخل على بناته، على أحفاده يعني بنات أبو بكر، وقال: خرج أبوكم؟ قالوا: نعم. مع رفيقه؟ قالوا: نعم. قال: إني لأقسم أنه ما ترك لكم درهم واحد. تقول أسماء: فعمدت إلى حجارة فوضعتها في جراب المال، الكيس اللي أبوي متعود يحط عليه، ثم وضعت شيئا من قماش فوقها، ثم جدهم كان ضرير أعمى لا يرى، ثم أخذت يد جدي الوالد أبو بكر وجعل يتحسس الحصى وكأنها دراهم، وقلت: أبقى لنا والدي؟ قال: إن فعل فهو خير. يعني أنا مستغرب أنه أبو بكر يعمل هيك، بس يلا مدام سوى هيك إذن هذا خير لكم. تقول: والله ما في بيتنا من درهم واحد. يا إخوان،
السيرة النبوية تذكر لنا الهجرة بمعجزات قد لا نتنبه لها. يعني واحد يطلع من بيته تارك زوجته وولاده وما يضل ولا قرش، شو هاليقين على الله سبحانه وتعالى؟ الثاني يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار ويرى جيش من قريش، مش واحد ولا اثنين، يعني قتلوا النبي ومن معه لو كان معه كمان 100 يقتلونهم، ومع ذلك لا يقتربون ولا يؤذون حتى نعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. ثم بعد ذلك يمرون بأم معبد، أعطنا شيء من طعام من شراب، ما عندي إلا الماء. فتقول لهم أم معبد أنه كانت في عندي ناقة ولدانة، وبتعرف الولدانة ما في حليب الآن، ما في كذا يعني جديد، فيعني الآن وكذا وأمورها صعبة شوي وهزيلة، حتى في بعض الروايات أنها كانت هزيلة مريضة يعني حسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، هاتي لي إياها. فعليه الصلاة والسلام أمسك ثديها، مسحه ودعا ربه، ثم بعد ذلك قال لها احلبي. من احلب؟ احلب من هاي المهاي ما فيها علي، انت بس احلبي. فحلبت، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب أبو بكر، وشربت أم معبد. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبقي ما بقي لأهلك، لزوجك، لأولادك، لكذا. حتى أنه لما جاء أبو معبد فقال، وكأنه قد مر فيك ناس، أنا حس أنه مر عندك ناس، قالت مر رجل فأخذت تصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الجمال المعروف عن أم معبد رضي الله تعالى عنه، فذكرت أنه ليس بالطويل المذموم وليس بالقصير المذموم، وصفت وجهه بالجمال، وإن تكلم فعسل الكلام، يعني تبارك الله، وصفت النبي وصف لليوم. العلماء إن أرادوا أن يضعوا صورة للنبي صلى الله عليه وسلم أخذوا وصف أم معبد للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو معبد رضي الله عنه قال والله إنه للرجل الذي تبحث عنه قريش. في رواية ما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن حكت له أم معبد، وفي رواية لا، لحق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، قال له إنك الرجل الذي تبحث عنك قريش، وإني أشهد أن لا إله الله وأنك رسول الله، وأني مهاجر معك، بدي أروح معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره لا، ابقى هنا حتى يظهر الله هذا الدين، لا تطلع، لا تهاجر. وأراد النبي له السلامة وأراد التأني، ولم يكن صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يلحق الأذى بمن معه. بعدما غادر صلى الله عليه وسلم من بيت أم معبد أو من محل أم معبد الذي يباع فيه اللبن والحليب واللحم عليه الصلاة والسلام، لحقه سراقة. سراقة يقول كن جالس مع قومي، فأتى آتي وقال والله رأيت سوادا بطريق الساحل. في ناس ترى يعني أنا شايف سواد، يعني هيئة خيال، اثنين ثلاث ما أدري من بعيد، لكني أظنه محمد ومن معه الذين تطلبهم قريش، وضعت لهم جائزة 100 من الإبل. 100 من الإبل يعني شو أحكي لك اليوم؟ جائزة أقول 1,000,000 دينار، يعني هكذا إذا بدي أقربها 100 من الإبل، يعني تخيل واحد يقول لك 100 سيارة رينج روفر، 100 سيارة جي كلاس، يعني الموضوع مش سهل. يغير حياة رجل من فقر إلى أن يجعله من أغنى أغنياء ليس فقط مكة بل جزيرة العرب بأكملها. سيدنا سراقة في ذاك الوقت ما كان قد أسلم، لكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. قال فعميت عليهم، قلت لهم هؤلاء ناس مروا من أمامي أعرفهم، ليس بمحمد هذا ولا الذي معه. قال يعني حتى أهديهم ما يطلعوا يدوروا ولا يكسبوا الجائزة، قال سويت حالي أنه مش هذا، أنا عارف اللي أنت شفتهم، هذا مش محمد. قال ثم غررت بهم، قعدت ساعة وأنا أفتح لهم قصة من هون وسلافة من هون حتى نسيت الموضوع، ثم انسحب. وأمر سيدنا مالك بن سراقة بن جعثم، أمر خادمته بأن تأخذ حصانه مع درعه إلى خلف كثيب، يعني خلف جبل صغير حتى ما يشوفوا حدا. قال صعدت على حصاني ثم قصدت ذاك السواد الخيال، فلما وصلت وإذ به محمد ذاك الذي وضعت له قريش الجائزة. فرح الآن خلص، وسراقة معروف وفارس وشجاع وقوي ومش قليل. قال فلما اقتربت منهم غار حصاني. غار حصاني هاي أول مرة بتصير معاي، جزيرة العرب ما عندنا، مش متعودين زي هيك. غار حصاني برجليه حتى ركبتيه، فخشيت أن أهلك، فعلمت أن الوصول لذاك الرجل يعني صعب. قال فقلت له أخرجني، فدعا الله فأخرجني، فخرجت.
قال بعدين خلص قلت بصلها الآن. قال فلما اقتربت وإذ بحصاني يغور حتى كادت الأرض أن تبتلعني. سراقة الأول خايف على حصانه قال حصاني راح، الآن بقول لك أنا خايف أروح مع الحصان، الأرض قاعدة تبلع فينا. قال فطلبت من محمد قلت والله أذود عنك ولا أذكرك بسوء، يعني ما قال له بسلم فيه، ما بسلم ولا بأمن، لكن قال له أنا ما راح أذكرك بسوء، وإذا حد سألني بقول والله ما رأيته، لكن أخرجني. قال فدع الله فأخرجني إلا أني لا أقترب منهم. قال فأكرمني يا محمد اعطيني شيء. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مولى أبو بكر عامر بن فهيرة بأن يكتب له سواري كسرى. والله الذي لا إله، تخيل واحد جايب ليقتلك، بده ينهي أمرك، بده يأسرك أو يقتلك حيا أو ميتا أو أسيرا، إلك 100 ناقة وانت تيجي وانت فال، لا حيلة ولا قوة ولا عشيرة، وبإمكانه هذا يدل العرب كلهم عليك، وتقول له اعطيني، ويقول لك سواري كسرى. انت مش قادر تعيش بمكة، مش قادر تنصر أصحابك، مش قادر تساعد من معك، بتقول لك سواري كسرى، زي اليوم يقول لك بعطيك عرش ترامب، والله أنا بوعدك لتقعد بالبيت الأبيض بعد سنة. شو ما عندك مقومات، لكن سبحان الله كانوا يعرفون أنه صادق وأنه أمين وأنه لا يكذب وأنه على حق عليه الصلاة والسلام. فكتب له، وبالفعل في عهد سيدنا عمر أخذ سواري كسرى وأعطيت باليد كما هي التيجان المرصعة بالألماس والذهب لسيدنا سراقة بن مالك، ثم بعد ذلك يقال أنه تبرع بها لصالح المؤمنين. أيها الأحبة، وصل صلى الله عليه وسلم بهازيج الفرح واليوم للمدينة المنورة، استقبله الأوس والخزرج مهاجرين وأنصار، آخى بينهم صلى الله عليه وسلم، قامت دعوة الإسلام، كتب كتابا عظيما سمي بالصحيفة لينظم العلاقات ما بين مسلمين واليهود. اليهود كانوا مسيطرين على الإعلام، كانوا مسيطرين على السوق، فلما أتى الإسلام سيطر على العالم بأسره، بفكره النير ورحمته النيرة وقيمه الإنسانية الرائعة. لذلك قامت دعوة الإسلام وانتشر هذا الدين بفضل الله وبهجرته صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بدي أشكر إخواننا مهندسي هذه الحلقة، أخونا محمود فتحي الله يجزيه الخير ما يسر هذه الحلقة، ومأمون شحادة من قبل الله يجزيهم ألف خير، أيضا يزيد عويضة حبيبنا الله يعطيه ألف عافية، وأخونا محمود عبد الله والله انا عبد الله، انا اعتذر يا عبد الله، عبد الله حبيبي واخوي حبيب من تلفزيون حياة. اشكر لكم، محبكم خالد رمزي البزاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان لرجل يدعى ضبة بن أد ابنان، هما سعد وسعيد. خرج الأخوان ذات يوم يطلبان إبلا ضلت الطريق، فعاد سعد بالإبل وغاب سعيد في جوف الفلاة ولم يعد. ظل الضبة يرقب الأفق بقلب مكلوم، وكلما لاح له خيال في عتمة الليل نادى بلهفة الحائر: أسعد أم سعيد؟ فذهبت مثلا لكل من يرجو نوالا ولا يدري أيأتيه النجح أم الخيبة. مرت الأيام وخرج ضبة يسير في الأشهر الحرم، فرافقه في دربه رجل يدعى الحارث بن كعب. وبينما هما يمشيان مر بشجرة، فالتفت الحارث إلى ضبة وقال: في هذا المكان لقيت غلاما من صفته كذا وكذا، فقتلته وسلبته بردا كان عليه وهذا السيف. وقع الخبر على ضبة كالصاعقة، ونظر إلى السيف فإذا هو سيف سعيد، فأضرمت الكلمات نار الحزن في صدره، لكنه كتم غيظه وقال: الحديث ذو شجون، أي الحديث له شعب، وصارت كلمته مثلا تقال حين يأتي الحديث بآخر. وتحت سطوة الحزن استل ضبة السيف وأردى الحارث قتيلا، فجعل الناس يلومونه ويعدلونه، فقال: سبق السيف العدل. وفي هذه الحكاية أهدى ضبة لسان العرب ثلاثة موازين: الأول أسعد أم سعيد تقال للحيرة بين النفع والضر، والثاني الحديث ذو شجون لتشعب الحديث، والثالث سبق السيف العدل لما وقع ولا سبيل إلى رده.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،
2: مدارس آيلا العالمية.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم. في حلقة اليوم بدنا نحكي عن مفهوم مهم جدا في التميز المهني، وقاعدة مهمة من قواعد العمل الأساسية للموظف المثالي. القاعدة اسمها فجوة التقدم. فكروا معي، ليش في شخصين ببلشوا بنفس الشركة ونفس الشهادة ونفس الذكاء، بس بعد سنتين واحد بصير مدير والثاني لسه بيبعت الإيميل المعتاد؟ الفرق مش بس بالجهد، الفرق إنه في واحد منهم فهم إنه المسافة بينه وبين مديره مش مجرد مسمى وظيفي، هي فجوة لازم يردمها بذكاء. شو يعني فجوة التقدم؟ ببساطة هي المسافة بينك وبين المستوى الأعلى منك وظيفياً، بينك وبين مديرك، بين مديرك وبين المدير العام، بين أي مستويين في السلم الوظيفي. هاي الفجوة مكونة من ثلاث أشياء رئيسية: المهارات، الخبرات، العلاقات. مديرك عنده مهارات أنت لسه ما عندك إياها، عنده خبرات أنت لسه ما مرت فيها، وعنده علاقات أنت لسه ما بنيتها. هاي هي الفجوة. طيب السؤال الأهم، كيف تردم هاي الفجوة؟ الجواب بكلمة واحدة: المبادرة. لكن انتبه، مش أي مبادرة. في قاعدة أساسية لازم تمشي عليها أولاً قبل ما تبلش تطبق قاعدة فجوة التقدم. القاعدة بتحكي: أتقن ما داخل الصندوق ثم أبدأ العمل خارج الصندوق. شو يعني؟ يعني قبل ما تفكر تتطور وتبلش تفكر زي مديرك، لازم تكون متمكن 100% من مهامك الأساسية، شغلك كامل واضح منجز بدون أخطاء. لما توصل لهاي المرحلة، هون بتبدأ اللعبة الحقيقية. ابدأ اسأل نفسك، شو مديرك بفكر فيه؟ شو أولوياته؟ شو المشاكل اللي عم بيحاول يحلها؟ وحاول تشتغل عليها قبل ما يطلبها منك. الموظف العادي بنفذ المطلوب، الموظف المثالي بفكر بالمستوى الأعلى وبيبدأ يطبقه. بتذكر موظف كان يشتغل معي كان ذكي جداً، لاحظ شو الأشياء اللي أنا بركز عليها يومياً، شو القرارات اللي بهتم فيها، شو التقارير اللي براجعها. بلش يشتغل عليها بدون ما أطلب منه، صار يجهز أشياء قبل ما أطلبها، يقترح أفكار أنا أصلاً بفكر فيها، سهل علي شغلي. ببساطة بلش يغطي فجوة التقدم بيني وبينه، وكان يتدرب على منصب المدير وهو لسه موظف. تتوقعوا لما صار في شاغر إداري مين أول اسم خطر في بالي وليش؟ أكيد هو، لأنه ما كان ينتظر الدور، كان بيتدرب عليه مسبقاً. لكن خلينا أكون صريح معكم، هذا الأسلوب مش سهل، رح تتعب أكثر، رح تتحمل مسؤوليات أكبر، ورح تشتغل أحياناً بدون مقابل مباشر. لكن هذا هو الاستثمار الحقيقي في نفسك، لأنه اللي بيشتغل على مستوى أعلى من منصبه هو أول شخص يرشح لما يفتح هذا المنصب، وإذا ما كانت بنفس المكان أنت اكتسبت خبرة لمكان تاني. فالترقية مش مجرد قرار إداري بوقع عليه المدير، الترقية هي نتيجة لجاهزية واضحة شافوها فيك قبل ما تستلم المنصب. الخلاصة، إذا بدك تترقى بسرعة لا تنتظر الفرصة، اصنع حالي نفسك، اتقن دورك الحالي ثم ابدأ بالتصرف كأنك في الدور القادم. ردم فجوة التقدم بيبدأ من عقليتك، بعدين بظهر في أفعالك اليومية. وتذكر دائما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فخليه أنجح مشروع.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،
1: مدارس آيلا العالمية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، إخواننا أخواتنا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. في رحلتنا مع سورة البقرة عند الآية 200، وذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. انتهينا من المناسك الآن. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. العربي معلوم أنه فخور أولئك أجدادي وآبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، يعني الفخر بالآباء والعزوة والعشيرة إلى آخره. فمولانا بيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، طبعا ليهذب من ذكر الآباء ويعظم ويكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ما الآباء بالنسبة لإله الكون سبحانه؟ أفتخر بأبوي لما تمكن على الجاهلية مثلا. أو أشد ذكرى، ما أجمل القرآن والله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، من الناس، مين؟ فريق، كم نسبتهم عالية. ماذا يقول؟ يقول ربنا آتنا في الدنيا، نقطة، وكمل، وما له في الآخرة من خلاق. الآية كملت: ولا ليس له هذا الرجل في الآخرة من نصيب. خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا، الآية 201، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء المؤمنين. ومنهم اللي هم قطاع من الناس، قطاع من المجتمع، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما أجمل الدعاء، وفي الآخرة حسنة، إذا فزنا بالحسنيين وما خسرنا شيء. ربنا آتنا في الدنيا، خسرت العظيم. قد يستجيب الله لك ويعطيك ما أردت في الدنيا، لكن يحرمك ما لم تطلبه في الآخرة. فليكن دعاؤنا أحبابنا شاملا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نصيب كبير، يعني مش معنا نصيب للتقليل، لا، نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. طب ليه ما قال والله يجيب الدعاء مثلا والله سريع الحساب مطلقا في الخير والشر؟ يعني مش أن باب المسؤولية السلبية، لا، سريع الحساب للجميع، لهذا ولهذا، وأجيب كل من طلب إلى طلبه. ونواصل مع الآية الثالثة بعد 200: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني الأيام معدودات، أيام التشريق، فمن تعجل في يومين له ذلك فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى أن أكمل هذه الأيام فلا إثم عليه، لمن اتقى، مش يتأخر عشان يعمل مشاكل، مش يتأخر عشان يعمل يعني عدوانيات ولا أذى للناس ولا غيره، لا، فلا إثم عليه. واتقوا الله، دائما خلي التقوى أمام يعني هذا الإنسان، دائما في وجهتك تقوى الله عز وجل، في قلبك، في عقلك تقوى الله. لا تمكر، لا تغش، لا تخون، لا تؤذي، لا بالكلام ولا بالإشارة. إخواني، نهذب جوانحنا وجوارحنا لله رب العالمين. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه، قدم إليه على تحشرون لأنه الأهم، وأن واعلموا أنكم إليه تحشرون. مدام طريقنا إلى الله، سبيلنا إلى الله، نهايتنا إلى الله، إذن نتقي الله عز وجل. الآية الرابعة بعد 200: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بزوق الكلام، بنمق الكلام، بلبأ الكلام على بعضه، بيعملوا إيه؟ مثل ما قالوا بعمل البحر طحينة. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بتكلم كلام، يا سلام، إيه الحلاوة، كلام جميل، لكن ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله أني بقول كلام من قلبي، يشهد الله أني بنصح للأمة وبنصح لكم، وهو ألد الخصام. يا الله يا الله، إذن كان ممثل ولم يكن صادقا ولا مخلصا، وإنما كان دعيا متسلقا. فإخواننا، الذكاء، الانتباه، اليقظة، ما ينضحكش علينا خالص. عند الآية الخامسة بعد 200 نتوقف، على أن نلتقي في لقاء قادم. نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنكم تعلمون أن قلقا عاما أصاب العالم الإسلامي، قلق على أرزاقهم، وقلق على ثرواتهم، وقلق على أمنهم، وقلق على وجودهم. القلق أيها الإخوة كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. القلق في حدوده المعتدلة ضروري، لأنه باعث إلى النجاح، لكنه إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فالقلق على الحاضر والمستقبل ضروري، ولكن في حدود، بحيث لا ينتهي هذا القلق بالإنسان إلى التعاسة والسوداوية والتشاؤم والشقاء. لكن بعض الناس أيها الإخوة يهرب من القلق ولا يواجهه، فيقع في قلق أشد ويقع في مصيبة أكبر. هذا شأن النعامة، تغمس رأسها في الرمل وتتجاهل الأخطار المحدقة بها. هناك من لا يقلق وهو ساذج، وهناك من يقلق وهو مبالغ، فالمبالغة في القلق تدمر الحياة النفسية، وترك القلق كلياً سذاجة وبلاهة ما بعدها بلاهة. أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق ألا تكلف نفسك فوق ما تستطيع، لا على مستواك الشخصي ولا على مستوى الأمة. فالذين يحملون أنفسهم همومًا أكبر من إمكانياتهم وطاقاتهم وأكبر مما خصهم الله بها من قدرات، إنهم يدمرون أنفسهم. أيها الإخوة، كطرفة يروى أن أعرابياً كانت عنده أمة، فقيل له: هل تتمنى أن تذهب هذه الأمة وأن تكون خليفة المسلمين؟ قال: لا، لا والله. قيل له: لما؟ قال: أخشى أن تذهب الأمة ولا أكون خليفة المسلمين. عندك شيء حافظ عليه، ليس هناك من إنسان إلا وعنده قدر من النجاح ينبغي أن يلتفت إليه. ثانياً أيها الإخوة، من وسائل دفع القلق انظر إلى واقعك بعين الرضا، ارضى عن الله. يقول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ارضى عن الله فيما أقامك، في كل ما أقامك، في كل الحظوظ التي منحك إياها. ارضى عن الله في واقعك، إن كان بالإمكان أن تحسن واقعك فافعل، أما إذا بذلت المستطاع ولك واقع لا تتجاوزه فارض به. رجل يطوف حول الكعبة يدعو ويقول: يا رب هل أنت راض عني؟ فكان وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا، هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له: سبحان الله، كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله عز وجل. اقبل واقعك، اقبل إمكاناتك، اقبل من حولك، هؤلاء قدرك. الرضا يسبب السعادة ويبعد القلق. أيها الإخوة الكرام، لا تقسوا على أنفسكم، إن لنفسك عليك حقاً، لا تحملها فوق ما تطيق. لا يعني أن تستسلم ولا يعني أن تكون شقياً، هذا مما يدفع القلق، لكن هذا لا يمنع أن تكون طموحاً. من أروع ما قاله سيدنا عمر بن عبد العزيز، قال: إن لي نفساً تواقة
طاقت إلى الإمارة، فلما بلغتها طاقت إلى الخلافة، فلما بلغتها طاقت إلى الجنة. مرة ثانية أيها الإخوة، ما منا واحد إلا وقد حقق قدراً من النجاح. هذا القدر من النجاح ينبغي أن يشكر الله عليه، ينبغي أن يستوعبه، ينبغي أن يستمتع به، ينبغي أن يحمده، يحمد الذي أعطاه هذا النجاح. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي أكثر منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا كنت قد اهتديت إلى الله، قد طبقت شرع الله عز وجل، أنت على عقيدة سليمة، فهذه نعمة عظمى يفتقر إليها معظم المسلمين في البلاد. من علامات الرضا عن الله أنك لا تحقد على أحد من الناس، فالله عز وجل فضله واسع وعميم. فالزوجة التي ترى أختها لها زوج غني ينبغي ألا تحقد عليها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المطلقة إذا قابلت زوجة سعيدة ينبغي ألا تحقد عليها، فضل الله عظيم يؤتيه من يشاء. البنت التي خطبت أختها ولم تخطب ينبغي ألا تحقد عليها، الحقد والحسد من علامات ضعف الإيمان. شيء آخر، لا تعش الماضي أبداً، ما مضى فات. الندم على الماضي والحديث عن الماضي وما فاتك فيه من فرص، هذه كلها متاعب لا تقدم ولا تؤخر. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يروى أن ابن حزم رحمه الله تعالى نظر إلى الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، عربهم وعجمهم، فقال: رأيتهم قد أطبقوا واتفقوا على أمر واحد، هو أنهم جميعاً على مطلب واحد يتعلق بمدافعة الهموم وإزالتها عن نفوسهم. أنا أعبر عن هذه الفكرة بالعبارة التالية: من 6,000,000,000 في بني البشر، ما منهم واحد إلا ويتمنى السلامة والسعادة. هذا مطلب ثابت لكل بني البشر. ابن حزم رحمه الله تعالى ثم قال: ثم بحثت عن سر ذلك وعن أعظم ما يتحقق به دفع الهم والغم، فلم أجد أعظم من عبادة الله تعالى ومن محبته والانطراح بين يديه، فعلمت بذلك أن هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قد احتوى على طرد الهموم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذلك قالوا: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، أنت من خوف المرض في مرض، من خوف الفقر في فقر، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. أيها الإخوة الكرام، من علامة استقامتك على أمر الله أنك بعيد عن القلق للمستقبل وعن الخوف منه وعن الندم على ما مضى، بدليل أن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على الماضي، ففي آية واحدة غطي الماضي والمستقبل: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال بعض الحكماء: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.
أحد العلماء قال: ضاق بي أمر أوجب لي هماً وغماً لازماً دائماً، وقد أخذت أبالغ وأفكر كيف أتخلص من هذا الأمر بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقاً للخلاص منه. ثم عرضت لي الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل هم وغم. أيها الإخوة الكرام، لو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ هذه الأمة لقد بلغت ذروة صعودها في قرون الخيرية التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك هذه الأمة هلاك استئصال، ولكن هلاك ضعف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف، تضعف وتقوى، تكبو وتقف. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أيها الإخوة، في أيام الأزمات الحالكات قد ينسى المسلم خصائص هذا الدين العظيم، هذا الإسلام أيها الإخوة الذي شرفنا الله به وأكرمنا به، هو الدين الخاتم، هو آخر صلة بين السماء والأرض، هو المهيمن على جميع الديانات والرسالات. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأمة التي ننتمي إليها تملك منهجا وحيدا صحيحا لم تمتد إليه يد البشر بالتزوير أو التحريف، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين، وهذا الدين هو الوحيد القادر على إصلاح ما فسد في حياة البشرية جمعاء. هذه الأمة التي ننتمي إليها تمتلك المنهج الوحيد الذي له رصيد من التجربة، لقد طبق هذا المنهج وبلغت به هذه الأمة أوج العلياء والتفوق. هذه الأمة من خصائص منهجها أنها قادرة على استيعاب غير المسلمين داخلها وفق معايير منطقية ومقبولة وقابلة للتطبيق، ليس على أساس التناقض والتضاد والكيل بمكيالين. فالتقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. التقوى أساس التفاضل بين المسلمين، والبر والإحسان أساس التعامل مع غيرهم. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمة لا ترى الدنيا هي كل شيء كغيرها من الأمم، الدنيا مزرعة الآخرة. هذه الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. ما هي مصادر قوة هذه الأمة؟ هذه الإيجابيات غفل عنها المسلمون. مصادر قوة هذه الأمة الله عز وجل سبحانه وتعالى أكبر وأعز من أن يتخلى عن عباده المؤمنين. لقد اتصف الله سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال والعزة والقهر والقوة والجبروت، بيده مقاليد الأمور، إليه يرجع الأمر كله، هو الذي إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، هو الذي يغير ولا يتغير، يحيي ويميت، هو المعز وهو المذل. إن تنصروا الله ينصركم، يجب أن يكون الأمل معقوداً على الله وحده. ومن إيجابيات هذه الأمة أن الكتاب والسنة
ما إن نتمسك بهما فلن نضل بعدهما أبدا. من خصائص هذه الأمة أن المنهج الإلهي منهج كامل شامل واقعي وسطي مرن عالمي رباني متوازن، يلبي نداء الفطرة ولا يتصادم معها، وهو الذي طبق في حياة البشر فحلق بهم في سماء المثل والقيم وأحاطهم بأخلاقيات ومحاسن لم تر البشرية نظيراً لها. أيها الإخوة، قرأت قصة عن سفينة غرقت ونجا بعض ركابها بقارب نجاة، وكانوا يزيدون عن 50 إنساناً. من أجل التقاتل على الماء المحدود في هذا القارب قتل بعضهم بعضاً، ولم يصل منهم إلا 2 إلى الشاطئ. أما في تاريخ هذه الأمة 4 جرحى

فانتقل إلى الثاني فأشار إلى أخيه، فانتقل إلى الثالث فأشار إلى أخيه، ثم مات الثالث، عاد إلى الثاني فرآه قد مات، وعاد إلى الأول فرآه قد مات. هذا المجتمع الإسلامي فيه خصائص كبيرة جداً، من ضعف المسلمين اليوم ومن تكالب أعداء المسلمين عليهم، كأنهم غفلوا عن خصائص دينهم. أيها الإخوة الكرام، من عوامل قوة هذه الأمة أنها أمة واحدة، ربها واحد، إلهها واحد، نبيها واحد، قرآنها واحد، مبادئها واحدة، قيمها واحدة. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب ابن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا. فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني، وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع الآية الخامسة بعد المئتين، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك احنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذاري الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ تع المخدرات مفسدون مثلا، تع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه، ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. منقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، أو مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عمن قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال؟ مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام، إخواني مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا العم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحته نار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضا بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. حلقتنا اليوم عن غلطة الشاطر اللي ممكن تهدم سنين من التعب بكلمة واحدة. تعرف أنه في بيئة العمل أي كلمة بتحكيها عن شخص رح توصله حتى لو حكيتها بالسر؟ في بيئة العمل في قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. ليش؟ لأنه أي كلمة بتحكيها عن شخص اعتبرها وصلت، مش يمكن توصل، أكيد رح توصل اليوم ولا بكرة. كثير منا بوقع في فخ الفضفضة، تقعد مع زميلك بتفتح سيرة المدير أو الشغل وبتبلش تنتقد وتشتكي وبتحكي الجملة السحرية: خليها بيناتنا. الموظف العادي بفكر الموضوع خلص هون. الموظف المثالي عنده قاعدة ذهبية: لا تنتقد حدا أمام حدا. إذا عندك ملاحظة يا بتروح للشخص وبتحكيها بوجهه بقمة الاحترام يا بتسكر الموضوع تماما. فأنت لما تنتقد مديرك أو زميلك أمام الموظفين أنت فعليا عم تخسر ثقة الكل، مش بس الشخص اللي عم تحكي عنه. مثال: موظف جلس مع زميله وحكاله بكل ثقة، المدير قراراته عشوائية وما بفهم بالسوق. بعد يومين المدير عرف الجملة حرفيا وبنفس النبرة تخيلوا الإحراج، انكسرت صورته المهنية لهذا الموظف وضاعت فرصته في أي ترقية قريبة، والأسوأ صار الكل بيشوفه شخص غير مأمون الجانب. قاعدة حلقتنا لليوم: ميزانها دقيق. أي كلام ما بتقدر تحكيه بوجه الشخص لا تحكيه من وراء، يعني ما تنتقد أحد أمام أحد. وإذا مش مستعد تتحاسب على كل حرف بتحكيه فالصمت هو أذكى قرار مهني ممكن تتخذه. اتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. حافظ على أسرار شركتك وقيمتها، وخلي كلامك وجها لوجه وأدائك هو اللي بيحكي عنك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، سورة لقمان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليكم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف وسورة محمد.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عذاب أليم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.